خلال حياة القداسة. علماء النفس بيقولوا إن المخ دايماً بيخاف من كل حاجة كبيرة ومفاجأة، عشان كده لما بتحاول تخرج من منطقة راحتك من الأنتخة بتاعتك، لو سمحت ما تبدأش بقفزة عملاقة، بخطوة كبيرة جداً. مخك في الوقت ده ممكن يعملك حالة من الشلل في التفكير، لكن لما بتمارس الشجاعة اليومية الصغيرة بمواقف يومية صغيرة لكنها شجاعة، انت في الوقت ده بتطمن جهازك العصبي وبتقوله بص احنا جربنا حاجة بسيطة، وما تنساش ان احنا لسه عايشين ومكملين ونقدر نعمل حاجات كبيرة في المستقبل. دي هي الروح القوية اللي بتستمد قوتها من الثبات والمحاولة المستمرة كل يوم في حياتنا. يا شباب، احنا لازم نعرف ان احنا الجيل بتاعنا بتاع اليومين دول بيهتم شوية بالرياضة الجسدية، ويمكن بيروح الجيم كتير، وفاهمين كويس قوي ان احنا اول مرة نروح الجيم مستحيل نرفع مثلا 100 كيلو مرة واحدة، لكن لازم نبدأ بخمسة كيلو على الأقل الأول، أو باتنين كيلو، أو حتى بكيلو واحد، عشان أقدر أوصل مع التمرين كل يوم أن أنا أقدر أشيل 100 كيلو في يوم من الأيام. عضلة الشجاعة بتشتغل بنفس المنطق بالضبط في حياتنا. الشجاعة مش إنك ما تخافش، الشجاعة هي إنك تخاف وتترعش في الكلام، بس برضو تعمل اللي أنت عايزه. كل موقف صغير بتاخده النهاردة بيبني فيك بطل بكرة وبعده، اللي هيواجه التحديات الكبيرة دي ويقدر يتمرن كل يوم بنشاط وبحيوية وبعزيمة وبشجاعة، يقدر يخلي العضلة بتاعته دي عضلة الشجاعة قوية، ويقدر يستغلها في المستقبل بشكل إيجابي. صلي معايا النهاردة وقول له يمكن أنا كنت جبان يا رب في يوم من الأيام، يمكن خفت كتير وده رجعني لورا، يمكن فقدت فرص كتير قوي كنت ممكن أكون ناجح فيها في الحياة عشان أنا خفت وما كنت الشجاع. أنا جاي وبحط العضلة دي بين إيديك يا رب، عضلة الشجاعة، وبقولك أنت تقدر تنميها وتساعدني كمان إن أنا أنميها كل يوم عشان أكون شجاع، وعشان أقدر أغامر، وعشان أقدر أوصل لأهدافي. آمين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

يا رب أنت عظيم وليس لعظمتك استقصاء. يا رب جايين يا رب نسبحك يا رب ونكرمك يا رب، بنصلي أن تبصر كل عيون كم أنت عظيم يا رب. كل قلب يدرك ويفهم كم أنت عظيم وكم أنت مرتفع. نصلي يا رب أنه يتكشف كده ويعلن يا رب أن أنت الملك، أنت المتسلط في مملكة الناس، أنت صاحب السلطان، صاحب القوة والسيادة يا رب. وإحنا جايين نعلن يا رب ونسبح ملكك يا رب علينا، ونملكك ونديلك المجد والكرامة اللي تليق بيك.

في تثنية 32 بيقول كده عن الرب: إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا. هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. يا رب أشكرك يا رب، لأنه كلامك يا رب، أنت نفسك بتقول كده يا رب في كلمتك الحية لينا، إنك صديق وعادل، لا جور فيك، مفيش ظلم فيك يا رب. يا رب أشكرك لأنه بتقول عن نفسك كده، كل سبلك عدل. يا رب أشكرك لأنك الصخر الكامل صنيعه، أشكرك لأنه رب بتعرف توقف رجلينا على صخرة ثابتة وتقيم يا رب رجلينا كده، مش بس كده لكن يا رب بتمشينا على مرتفعاتنا، تدينا أرجل كالإيل. يا رب أشكرك لأنه اللي فيك يا رب واللي ثابت فيك والواقف يا رب عليك ثابت لا يتزعزع. أشكرك يا رب لأنه أنت الحاجة الوحيدة يا رب اللي في الحياة مضمونة وثابتة، أنت أمين يا رب للمنتهى، فينفع يا رب أترمي عليك، ينفع يا رب يبقى ليا سند وظهر، الصخر الكامل صنيعه، مش أي حد، مش أي إله، لكن أنت الصخرة، أنت الملجأ. عشان كده يا رب احنا عايزين نرفعك، عايزين يا رب وجودك في حياتنا اكتر واكتر، فنعرف نثبت يا رب برجلين قوية يا رب، مش برجلين مخلعة. نعرف يا رب بإيمان كده نقولك ماسكين فيك، متمسكين بيك يا رب، وعايزينك. اديك يا رب كل العظمة، اعطوا عظمة لإلهنا، لأنه باسمك يا رب احنا بنصلي وبنطلب بإيمان.

يا رب نشكرك لأنك إله أمانة لا جور فيك. نشكرك رب لأنك كامل يا رب، وما تصنعه كامل، لأنك صخر يا رب وأمان وملجأ وحماية. بصلي يا رب أنه الحق ده يثبت يا رب جوانا وفينا وفي قلوبنا، أن أنت أمين رغم عدم أمانتنا يا رب، وأنت كامل رغم يا رب عدم كمالنا وضعفنا ونقصتنا. ليك كل مجد وكل كرامة. آمين.

ماما شخصية نشيطة جدا، بتمشي كتير وبتمشي مسافات طويلة، لا تؤمن بالدليفري، هي اللي بتعمل الشوبينج بتاعها بنفسها، تاخد شنطة السوق وتروح على السوق. مرات الشنطة تتقل منها لما بيبقى يوم الشوبينج التقيل. في مرة من المرات دي كانت راجعة، وهي عشان ترجع لازم تعدي في نفق، النفق ده فيه سلالم نازلة وسلالم طالعة، وماما قلقت من فكرة انها هتنزل النفق ده وهتطلع السلالم دي بالشيلة دي. ظهر لها واحد وساعدها، نزل معاها بالشيلة دي، نزل السلم وطلع الناحية التانية، وما طبعا شكرته جدا، كانت مقدرة جدا ازاي هو انقذها من انها تشيل الشيلة دي. قال لها مفيش مشكلة خالص، بس ادعي لحسين. مين حسين؟ انا حسين، انا عيان وادعي لي ان ربنا يشفيني. بتشتكي من ايه يا حسين؟ عندي انزلاق غضروفي. طبعا ماما اترعبت انه نزل بالشيلة التقيلة دي سلالم وطلع سلالم وهو عنده انزلاق غضروفي. ينفع تكون مصدر تعزية وراحة للناس وانت تعبان، وممكن من غير تهور زيادة تخرج برا دايرة راحتك وتدخل دوائر ناس تانية وتكون فيها مصدر تشجيع، مصدر معونة، مصدر مساندة للناس دي في وقت تعبها. وبما ان حسين طلب ان احنا نصلي له علشان تعبه، صلي له دلوقتي.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت، انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 91.
2: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه. لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي.
3: مكتوب إن المرمي يروى

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة أني متاخدة كده ومشغولة بقالي كم يوم، وكنت بقوله يا رب عايزة أرجع تاني أعمل الحاجات اللي كنت بعملها أول ما أصحى من النوم، أني أجري عليك ومديش أي فرصة لأي حاجة تشتتني، مديش فرصة للتليفون أنه يسحبني منك. فعلا أول ما بنفتح منفذ صغير لإبليس بيدخل تعالبه ويتربع في وقتنا بأي حاجات تافهة وما تستاهلش، أو حتى تستاهل بس ينفع تتأجل شوية. نفسي أرجع أهدى قدامك من غير ما أفكر أنا لازم أقابل فلانة ولازم أتكلم مع فلان. أرجوك يا رب ساعدني أحب إخواتي، لكن برضو أعرف أوضب وقتي وأولوياتي صح. عايز أكون معاك في ملء القوة والقرب والتجانس طول يومي، مش بس اتحاد. الاتحاد شيء رائع، لكن التجانس بيخلي الاتنين حاجة واحدة، زي العجينة تبقى عجينة واحدة بملمس واحد وصفات محدش يقدر يميزها عن بعضها. اديني النوع ده من الدوبان والامتزاج معاك من فضلك يا رب. أنا عارفة إنك مش عايز تمحي شخصيتي جواك، مع إن ده أفضل ليا مليون مرة، لكن أنت بتحبني للدرجة اللي عايز شخصيتي تتطور وتفهم وتدرك وتعي وتنور وتبان وهي حلوة فيك وبيك، لكن تكون موجودة. وكأنك بتقولي دي المعجزة الحقيقية، إني أتفرج على تلاميذك بعد التغيير، أشوف بطرس وأشوف بولس بعد التغيير الحقيقي اللي عملته فيهم بالروح القدس. كنت بتقولي إني لما بص على التلاميذ وعلى أنبياء العهد القديم والناس اللي مشيت معاك، إزاي أعرف أميز كل واحد فيهم بشخصه لكنه متغير فيك، فكل واحد فيهم يبقى نفسه بس بعد التغيير اللي حصل معاك. وحسيت كده كأنك بتقولي بالروح القدس: لما أخد القديم بتاعكم وتلبسوا الجديد اللي مني واللي هيفضل يتجدد لآخر يوم في عمركم بحسب الصورة الأصلية اللي ليكم عندي، هتشوفوا حاجة تانية خالص. انتوا مش هتصدقوا قد ايه انا متجدد في الامور اللي تخصكم بصورة تفوق خيالكم. عندي كل يوم حاجة جديدة عايز اعلنها ليكم وحققها فيكم لو انتوا مفتوحين وعايزين. قصدي انا الوحيد اللي عارف الصورة النهائية اللي تحقق ملء مشيئتي في حياتكم وتخليكم ممتلئين وفرحانين انكم بتحققوا الدعوة اللي ليكم. ووضوح الصورة دي قدامي وصورتكم الحالية ووضوحها برضو قدامي بيخليني عارف كويس قوي احنا واقفين فين وعايزين نروح فين. وكل يوم هو فرصة عشان تكونوا أكتر شبه بالنهائي اللي عايزين نكون عليه، اللي يسوع دفع ثمنه عشان تتمتعوا انتوا بيه. والصورة النهائية دي هي اللي هتكمل معاكم للأبد، هي اللي هتكونوا فيها حتى في السماء. وعلى قد ما اديتوني الفرصة أشتغل فيكم في كل ظروف حياتكم بكل ما فيها وما اكتفيتوش ووقفتوا في حتة معينة وقلتوا كفاية كده، كفاية دي في منتهى الخطورة، لأن في إيد تانية موجودة وعايزة تشتغل فيكم وتشكلكم وعندها صورة ومنتج نهائي عايزاكم تكونوا فيه. إيد عدو عايزة تحط بصمتها وتأثيرها عليكم. انتبهوا، لما تقف مش هتفضل ثابت في المكان اللي انت واقف فيه، إبليس هيكسر الطوب اللي انت واقف عليه عشان تنزل لتحت. عشان كده عدو النزول الأول مش الثبات في المكان، لكن الطلوع لفوق. الثبات ده هتحتاجه بس بحرص جدا وكل شوية عشان ترتاح حبة وتاخد أنفاسك عشان تكمل، وانت واقف تتعلم ازاي تحامي عن روحك وتصد السهام المتقدة اللي جاية ناحيتك وتمسك في يسوع وما تسمحش للتعالب الصغيرة انها تدخل، وما تسمحش كمان للكسل والتواكل وتضييع الوقت ولخبطة الأولويات والتهاون مع الأخطاء واستسهال الأمور انه يتسرب جواك. دي بداية سكة السقوط والوقوع لتحت. اثبت في مكانك شوية، لكن وانت لازق في اخواتك وفي المسيح وفي الكنيسة وفي الخدمة، وبعدين كمل طلوع وخليك منتبه جدا لحيل عدو الخير المختلفة، وكمان للكلام اللي بتقوله لنفسك في الوقت ده، لانه ممكن يفتح ابواب كبيرة لإبليس من غير ما تقصد. خد بالك انت فعلا محتاج ترتاح، بس عشان تجدد قوتك مش تفقد اللي عندك، عشان تهضم اللي تعلمته في المشوار مش ترجع فيه وتبقى زي ما كنت. خلي بالك، شفت مؤمنين كتار وبيحبوني في أوقات الراحة فقدوا أمور كتير من اللي تعلموها، وبعد ما كانوا في منتهى الحماس والنشاط والاستعداد والاستقبال الصح، القنوات بتاعتهم اتملت بحاجات تانية وبدأوا يتخذوا يمين وشمال، ولما وقفوا شوية في منهم اللي انتبه وانتفض بس بعد ما كان ضاع وقت وطاقة منه، وفي اللي للأسف رجعوا لورا خالص وتاهوا في وسط الدوامات اللي خدهم فيها عدو الخير، واستردادهم بيبقى أصعب. عشان كده افتحوا عيونكم كويس وخليكم صحيين جداً، انتم هدف للعدو مش مجرد ناس هو مش واخد باله منها. وكل ما كنت عاوز تنمو وتكبر وتفهم وتستنير وتتغير وتتجدد، كل ما كان مركز معاك قوي ومستني الثغرة اللي هيدخل منها بهدوء من غير ما تدرى ويبتدي يشتتك عن الهدف اللي انت رايح له. أنا مش عايزك تخاف، أنا عايزك تنتبه. اللي فيك ومعاك أقوى جدا جدا لو فضلت مثبت عينيك عليه وعلى الهدف اللي احنا رايحين ليه سوا، وما سمحتش لعدو الخير إنه يسحبك ويجرك ويستنزف طاقتك ووقتك. خليك صاحي ليه، وأنا معاك وفيك، ما تخافش. أمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

هل تعلم إن الإنسان العادي بيتكلم حوالي 20,000 كلمة في اليوم؟ وسؤالي، كم كلمة تبني وكم كلمة تهدم؟ كم كلمة بتشجع وكم كلمة بتحبط؟ كم كلمة تفيد وكم كلمة بتضر؟ أتمنى من قلبي إن كل الكلام اللي يخرج من فمك يكون للفايدة ويكون للبنيان ويكون للبركة. أتمنى قبل ما تخرج أي كلام من فمك تسأل نفسك عدة أسئلة. أول سؤال، تقول لنفسك هل أنا متأكد من صحة الكلام ده ولا لا؟ ما تقولش أي كلمة إلا لو كنت متأكد من صحتها. 2، هل الكلام ده ضروري أقوله ولا مش ضروري؟ سؤال ثالث، هل الكلام ده هيفيد المستمع ولا مش هيفيده؟ والسؤال الرابع والأهم، هل الكلام ده يرضي ربنا ولا لا؟ أتمنى إن كلنا لا تخرج كلمة ردية من أفواهنا، بل كل ما كان صالحاً للبنيان. أتمنى لك إن كل كلامك يكون إيجابي مفيد للجميع.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 46. في العنوان هنلاقي كلمة جديدة وهي على الجواب، وده مصطلح موسيقي معناه على النغمة العالية، والترجمة الحرفية لي معناها لحن العذارة. ربما لأن الأصوات النسائية هي اللي كانت تغني هذا المزمور، لأن الكلمة العبرية معناها العذارة. المزامير 46، 47، 48 الهدف والفكرة الرئيسية فيهم هي تسبيح الرب على نجاة مدينة أورشليم، نجاتها من الأعداء مهما كان قوة الأعداء دول. دارس الكتاب المقدس يقولوا إن الثلاث مزامير دول اتكتبوا بمناسبة نجاة أورشليم بعد هجوم وحصار الملك سنحريب ملك أشور لما حاصر المدينة، لكن الرب بطريقة معجزية صنع نصرة ونجاة للشعب. لو عايز تعرف أكتر عن الأحداث دي اللي كانت أيام الملك حزقية وتفاصيلها، هي موجودة في سفر ملوك الثاني أصحاح 18 و19 وفي سفر أشعياء 36 و37. اللي حصل بسرعة إن سنحريب هاجم الملك حزقية وهزمه، فاضطر الملك حزقية إنه يدفع الجزية لدرجة إنه ابتدى يقشر كل الذهب اللي كان على أبواب الهيكل علشان يديه لسنحريب. لكن سنحريب ما اكتفاش بكده، لكن بعت جيشه علشان يحاصر أورشليم بقيادة ربشاقي، وأرسل رسائل تهديد واستهزاء وسخرية من حزقية وإلهه. أخذ حزقية الرسائل دي ودخل بيها بيت الرب وصلى وقال له: يا رب الجنود، خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها إنك أنت الرب وحدك. وقد كان يا حبايب، وحدث نصر عظيم بشكل معجزي، فضرب ملاك الرب 185 ألف جندي من جيش أشور. فالدارسين بيقولوا إن بمناسبة هذا الانتصار العظيم كتبت المزامير 46 و47 و48. فالمزمور هو تعبير وإعلان واضح وقوي عن الثقة في الرب اللي بيوفر الأمان لشعبه. الأعداد الأولى من 1 لـ3 ابتدى كاتب المزمور يتكلم عن قوة الله اللي ممكن تطمن شعبه، وقال: الله، الله بنفسه مش ملاك ولا رئيس ملايك، لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات، يعني أيا كان شكل الضيقات والتحديات اللي بنواجهها، وجد شديدا، يعني ببساطة هو قد التحديات دي. عدد 2 يقول: لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، يعني حتى لو قوانين الطبيعة الثابتة تغيرت. عدد 3 يقول: تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. ويختم الجزء ده بكلمة سلاح، كانوا بيقول ده وقت الموسيقى تعزف بس علشان إحنا نتأمل في هذا الإعلان العظيم، نتأمل في هذا الإعلان المعتمد على كلمة الله واختبارات الحياة. في الجزء الثاني من المزمور بيقول قد إيه إن قوة الله بتفرح شعبه. عدد 4 بيقول: نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. والمقصود بها هنا أورشليم، زي ما احنا عارفين إن المدينة ما فيهاش نهر حقيقي بيتدفق، لكن المرنم بيقول إن الله هو المسؤول عن توفير الاحتياجات اللي ممكن الطبيعة مش بتوفرها. في عدد 5 يكمل ويقول: الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. كان المرنم عايز يقول إنه مهما كان في تحديات، ثق إن هناك رجاء وأمل. وبيقول ده اللي حصل أيام حزقية، إنهم صحي الصبح لقوا جيش سنحريب كله جثث ميتة، والأمل والرجاء ده مصدره إنه رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. فالرب اللي حمى يعقوب ونجاه رغم كل عيوبه اللي كانت في الماضي، هو أمس واليوم وإلى الأبد. ويختم الجزء ده بفاصل موسيقي تاني للتأمل في هذا الإعلان، وبعدها يختم المزمور في الأعداد من 8 لـ11 ويقول: فمهما كان قوة الأعداء، لكن قوة الله تسكتهم. ده بالضبط اللي حصل أيام سنحريب لما حب يهدد الملك حزقية. ويختم المزمور ويقول: رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. ويكرر فكرة إن الرب هو الملجأ، هو مصدر الحماية، هو مصدر الأمان. بعدها تيجي تاني الفاصل الموسيقي علشان يدعو الشعب للتأمل في كلمات المزمور. سيدنا الرب، شكرا لأنك موجود في كل مكان، حاضر ومتفاعل معنا، مش سايبنا لوحدنا.
ساعدنا وأعن ضعف إيماننا. لما يكون في حالة تهديد أو خطر لا نفقد الإيمان وتكون أنت الملجأ والقوة ومصدر الأمان. أمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم أحبائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وزاوية جديدة خفية من برنامجكم زوايا خفية. هل مريت يوم بجرح ما كانش سببه أحداث حصلت لكن كان أقرب الناس ما دفعوش عنك فيه؟ أحيانا الظلم بيؤلم لكن الصمت بعد الظلم بيؤلم أكتر. الزاوية هنا بتكشف اليوم عن قصة سمار. كانت سمار أميرة ابنة الملك داود، فتاة عفيفة جميلة، وكان بيفترض أن تكون محاطة بالأمان، ظروفها كلها بتقول كده. لكن أحياناً أقصى الجراح ما بتأتيش من الغرباء لكن من داخل البيت. الكتاب المقدس بيقول لنا إن أمنون أخاها خدعها واعتدى عليها. رغم توسلاتها إليه قالت: لا يا أخي لا تزلني، لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل. صموئيل الثاني 13-12. لكن أمنون لم يسمع، وبعد ما أخذ منها ما اشتهاه حدث شيء أكتر أسوأ. بيقول الكتاب: ثم أبغضها أمنون بغضا شديدا جدا وقال لها: قومي انطلقي. صموئيل الثاني 13-15. يا لأسوة القلب من ادعى الحب طردها بعد دقايق. وهنا بتظهر الزاوية الخفية الأولى. الشهوة بتتكلم دايماً عن الأخذ، أما الحب الحقيقي فبيتكلم عن العطاء. زي ما ربنا قال لنا كده، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. أمنون لم يحب سمار، هو أحب نفسه. ومش بس كده، هو حب يشبع رغبته بأي تمن. الحب الحقيقي بيحفظ كرامة الآخر، أما الشهوة فبتستخدم الإنسان بعد كده بترمي بعيد. خرجت سمار وثيابها ممزقة ورماد على رأسها وقلبها محطم. حطت إيديها على رأسها وهي بتبكي، وكان الجرح ظاهر جدا، لكن مكان جوه قلبها كان أعمق بكتير. نيجي للزاوية الخفية اللي هنا. مش كل إنسان بيبتسم هو بخير. كتير أشخاص بنقابلهم كل يوم بيضحكوا وبيشتغلوا وبيتكلموا بشكل طبيعي جدا، لكن داخلهم محطم تماما. سمار أخرى، جرح قديم، كلمة كسرتهم، خيانة، اعتداء، خزلان، ندوب محدش شافها قبل كده غير ربنا. بعد كده بيجي مشهد يكسر القلب. سمع أخوها أبشالوم اللي حصل، قال لها بقى إيه: أما الآن يا أختي فاصمتي. صموئيل الثاني 13-20. وسكتت سمار، وسكت البيت، وسكت الملك داود أيضا. بيقول الكتاب: فلم يغضب روح أمنون غضب، لكنه لم يتصرف. هنا بتظهر زاوية خفية تانية. أحيانا أكتر ما بيكسر الإنسان هو صمت من كان يجب أن يحميه. سمار ما خسرتش كرامتها بس، لكن حست إن صوتها محدش سمعه، بالعكس ده سكتوها. كم شخص اليوم لم يعد يتألم بسبب ما حدث، بل بسبب إن أحد لم يقف بجانبه وأخرس صوت الحق. الكتاب بيقول كلمات أكثر حزناً وأقامت سمار مستوحشة في بيت أبشالوم أخيها. صموئيل الثاني 13-20. وأقامت سمار مستوحشة في بيت أبشالوم أخيها. صموئيل الثاني 13-20. الزاوية الخفية هنا بتقولك الجراح اللي ما بتتشفيش بتعزل الإنسان عن الحياة. كم هي ثقيلة كلمة مستوحشة. دي مش وحيدة بس، دي مكسورة. حياتها وقفت عند اللحظة اللي فيها حصل الكسر ده. ده اللي بيعمله الألم لو سبناه جوانا من غير شفاء. بيخلي الإنسان يعيش لكن قلبه وقف عن الحياة. عايش لكن بقلب مكسور. لكن هل القصة انتهت هنا؟ لا. الكتاب لم يذكر سمار ليكشف عارها، لكن علشان يكشف قلب الله. الله بيرى حتى عندما يسكت الجميع. قد يسكت الناس وقد
لا تجد من يدافع عنك، لكن الله لا يغفل، إنما هو عادل. يقول الكتاب: الرب يجري عدلاً وقضاء لجميع المظلومين، مزمور 103. وبيقول برضو: قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح، مزمور 34:18. الله مش بيعرفك بجرحك ولا يعرفك بما فعله الآخرون بك، لكن بيراك كما خلقك، غالي محبوب ولي قيمة، لا يستطيع أحد أن يسلب قيمتك منك. يمكن النهاردة عندك جرح يشبه جرح سمار، ويمكن لسه مستني كلمة اعتذار من حد أو موقف ما حصلش، لكن الزاوية الخفية اللي نور ربنا عايز يظهرها لنا ويعلمها لنا النهاردة، إن ما فعله الناس بك مش هويتك، هويتك بيصنعها الله، لا جراحك ولا خيانات الآخرين. افتكروا دايماً، قد يسكت الجميع لكن الله يرى، وقد يعجز الناس عن تضميد الجراح لكن المسيح مازال يشفي القلوب المنكسرة ويعيد للنفس كرامتها، لأنها في عينه ثمينة جداً. آمين.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ الهوية. عايز أعرف أكتر، عايز أستوعب أكتر عن هويتي في المسيح. والنهاردة عايز أتكلم عن أمر مهم. بولس الرسول في كورنثوس الأولى صح 12 كان بيتكلم بهذه الصورة عن كنيسة المسيح وجسد المسيح، وبيقول في صح 12 عدد 25: لكي لا يكون انشقاق في الجسد بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضهم لبعض، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يقرم فجميع الأعضاء تفرح معه. النهاردة إحنا زي ما بيعلن جسد المسيح وأعضائه أفرادا، أنت عضو في جسد المسيح. صورة جميلة جدا إنه الكنيسة هي جسد المسيح والمسيح هو رأس الكنيسة ونحن أعضاء. تخيل زي ما حضرتك ميبي تكون عضو في نادي معين، في حزب معين، لكن أنت عضو في أعظم جسد وأعظم منظومة على هذه الأرض، جسد المسيح. والأعضاء ليهم دور مع بعض لأن هم كلهم بيمثلوا جسد واحد بينفذ مهمة واحدة. لكن بولس قاعد يحكي عن هذا الجسد، وكل عضو فينا لما عضو بيتألم باقي الأعضاء بتتألم، لما عضو بيقرم وبيفرح باقي الأعضاء بتفرح. ده بالضبط اللي بيحصل في جسمي وفي جسمك. لما بتكون إيدي وجعاني بيجيلي صداع، جسمي كله مش مزبط. لما عضو بيكرم كلنا بنفرح، كلنا بنكرم بعض. إحنا أعضاء في جسد المسيح بناخد الحياة من الرأس. هو رأس هذا الجسد، هو المدير، هو اللي بيرسل إشارات كل عضو يعمل إيه. عشان كده مهم جدا إن أنا أعرف لو أنا بحضر كنيسة وإن أنا عضو في كنيسة إنه الموضوع مش مجرد عضوية بتديني شوية امتيازات. لأ، أنا عضو ليا امتيازات، لكن أنا أيضا عضو ليا دور. دوري إني أتحد بكل الأعضاء، دوري إني أتحد بالرأس، دوري إن أنا أكون بكرم باقي الأعضاء وبعطيهم كرامة أكتر مني، دوري إن أنا أتألم مع من يتألم وأفرح مع من يفرح. أنت عضو في جسد المسيح، ليك امتيازات لكن أيضا ليك مسؤوليات. أنت عضو في جسد المسيح، يجب أن تتحد برأس هذا الجسد وتتحد بباقي الأعضاء.

عاوزة أقرأ معاكم مزمور 113. المزمور بيقول كده: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. اهلا بيكم في حلقة جديدة بعنوان المنطقة الدافية والخدعة الكبيرة. يا ترى فكرت قبل كده ليه بنحب نقعد في مكاننا؟ ليه بنخاف نجرب شغل جديد أو حاجة جديدة في حياتنا؟ ليه بنتعرف على ناس دايما ونعيش مع ناس احنا عارفينهم قبل كده، مش بنحب نتعرف على ناس جديدة أو ندخل في دوائر جديدة من المجتمع اللي حوالينا؟ فكرت قبل كده حتى ليه مش بنغير طريقة تفكيرنا كل مرة بنفكر بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب؟ احنا تقريبا طول الوقت بندور على ان احنا نعيش في مكان مليان راحة من غير اي مغامرات ومن غير اي مجازفات في حياتنا. منطقة الراحة دي عاملة زي السرير الدافي كده في يوم شتاء برد صعب جدا. عشان كده كل ما نبقى دافيانين اكتر في السرير في وقت الشتاء بيبقى صعب جدا جدا نقوم منه. بس الحقيقة احنا ممكن نكمل نوم في السرير في الدفا، بس لو فضلنا كده كتير عمرنا ما هنشوف الشمس ولا الدفى بتاعها الحقيقي. روحيا احنا مخلوقين للسعي، مخلوقين للنشاط، مخلوقين للحركة. ربنا خلق الليل للراحة والسكون، وخلق كمان النهار للحركة والنشاط بتاعنا في الحياة. السعي مش معناه حركة وخلاص، الحركة معناها انك تسيب نقطة ألف وتروح لنقطة ب. احنا احيانا كتير قوي بنفكر ان الحركة ان احنا لازم نتحرك من حرف الالف لحرف الياء، لكن الحقيقة في حياتنا ان احنا بنتحرك بين الحروف وبينها وبين بعض، بنتحرك من نقطة الف لنقطة ب. الوقوف في مكاننا بيخلي الروح تصدي ويخلي العزيمة ما تبقاش قوية. المنطقة دي مش مكان للامان الحقيقي في حياتنا، لكن مكان للركود في حياتنا. احنا محتاجين النهاردة في ايامنا دي اللي احنا بنعيشها، احنا محتاجين نسأل سؤالنا، هو احنا مش بنتقدم ليه؟ هو احنا مش بنتطور ليه؟ الشباب بيخاف احيانا كتير يغامر عشان هو خايف انه يغلط. بس اللي بيقعد في الدايرة دي طول الوقت بيفكر ان هو مش عايز يغلط، هو حقيقي مش هيقدر يختبر مغامرات النجاح، ولا هيقدر يوصل لفرص في حياته كويسة تساعده انه يكون ناجح في حياته. النهاردة عايزك تسأل نفسك سؤال، ايه الحاجة اللي بقالك شهور بتأجلها عشان خايف من مجهودها، او خايف تدخل في حتة جديدة او دايرة جديدة، او يمكن خايف ومش قادر تعمل كده عشان شكلك ما يبقاش وحش وانت لسه بتتعلمها وانت لسه بتعرفها والناس بتقول عليك ان انت لسه بتتعلم جديد. على فكرة الخطوة الأولى مش انك تهد حياتك وتبدأ من جديد، مش انك تنسف حمامك القديم زي ما كان بيقول الإعلان زمان، لكن الخطوة الأولى انك تعرف ان الراحة دي بقت خانقة جدا في حياتك. منطقة الراحة في حياتك والأنتخة في حياتك ممكن توصل لدرجة ان هي تخنقك وتخليك تكتئب من الحياة كلها. عشان كده النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. عايزك تسمع الجملة دي كويس، النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. خليك فاكر السفينة في الميناء آمنة جدا جدا جدا، بس هي مش معمولة ومش مصنوعة عشان تفضل في الميناء، لكن هي معمولة عشان تشق البحر وتمشي فيه وتصنع مغامرات كتيرة جدا. زي ما بيقولوا الحكمة بتاع البحار، ان البحر الهادئ لا يصنع قبطانا ماهرا. لو انا عايز ابقى شاطر في الحياة، لو انا عايز ابقى مميز في الحياة، لازم ادخل في البحر ولازم اجتاز في الامواج الصعبة في الحياة. يا رب انا بشكرك لاجل كل معرفة انت بتدهاني. يا رب بشكرك لانك ما خلقتنيش اكون موجود في مكاني وساكن ومستقر في مكاني.
لكن خلقتني عشان أتحرك وغامر واكتشف أراضي جديدة أنا ما كنتش أعرفها، وقابل ناس كتير أنا ما كنتش أعرفهم قبل كده. يا رب ساعدنا أتخلص من منطقة الراحة، المكان الدافي ده، عشان أقدر أخرج وأشوف الشمس واستمتع بالدفى بتاعها. آمين.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في إنجيل يوحنا 14 عدد 27 بيقول: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. يمكن العالم مليان بحاجات بتخوفنا، حاجات صعبة كتيرة، في كل مكان مفيش سلام، مفيش أمان، وحتى لو حاولنا نلاقي السلام والأمان في حاجات مادية، فلوس، أشخاص، علاقات، بزنس، شغل، مكانة مرموقة، أصدقاء، عيلة، كلها حاجات حتى لو بتدي سلام بس هي سلام مؤقت. مفيش حاجة بتدي السلام النهائي الحقيقي اللي يفوق كل عقل، واللي مش زي سلام العالم غير الله. خلونا نيجي كده ونقول له: احنا جايين نحتمي فيك يا رب، وعايزين السلام منك انت، لانه انت رئيس السلام.

حاجة مضمونة غيرك أنت. كتير بنحاول نلاقي حاجات تحسسنا بأمان وسلام وهدوء وراحة، لكن مهما اديتنا أمان مؤقت يا رب مفيش غير ضمانك أنت. وعشان كده يا رب بشكرك لأنه عندنا الراحة أنه لينا مكان جواك، لينا مكان عندك وضمنين الأمان والسلام فيه.

يا رب أشكرك يا رب وعظمك، لأنه في سترك بنحتمي. كل اللي بينظروا ليك بيشبعوا ووجوههم لم تخجل. شكرا يا رب، لأنه طول ما أنا في سترك وأنا قريبة منك أنا محمية وفي أمان وسلام، واختبر حقيقي سلام إلهي مش سلام العالم اللي بيبقى موجود شوية وبيختفي، لكن سلامك أنت اللي بيدوم للأبد. شكرا يا رب لأنه سلامك ده ممنوح لينا طول ما احنا في سترك، طول ما احنا قريبين منك.

في مزمور 119 بيقول: طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب. طوبى لحافظي شهادته من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك. حينئذ لا أخزى إذ نظرت إلى كل وصاياك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، وصاياك ألهج وألاحظ سبلك. بفرائدك أتلذذ لا أنسى كلامك، أيضا شهادتك هي لذتي أهل مشورتي. أتمشى في رحب لأني طلبت وصاياك. هذه هي تعزيتي في ملذتي لأني قولك أحياني. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأن حفظت وصاياك. حبال الأشرار التفت علي، أما شريعتك فلم أنساها. قبل أن أتذلل أنا ضللت، أما الآن فحفظت قولك. صالح أنت ومحسن، علمني فرائدك. المتكبرون قد لفقوا علي كذبا، أما أنا فبكل قلبي أحفظ وصاياك. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يا رب كتير بنبعد عنك، وكتير بنبقى مش حاطين كلمتك قدامنا، وكتير مش بنبقى فاكرين انه العشرة معاك هي اللي هتدينا السلام. مش مجرد بس ان انا اجي اقولك اديني سلام فهاخد سلام، لكن انا محتاجة ان اكون في عشرة حقيقية يومية معاك. محتاجة اكون ان في كل يوم بقعد معاك قدام كلمتك، اخد من كلمتك واتغسل واخد امان وسلام، اخد فعلا سراج لرجلي من كلمتك ونور لسبيلي. حتى لو الناس تشدت عليا، حتى لو الأشرار هجموا عليا، حتى لو عدو الخير حاول يوقعني، لكن كلمتك بتحييني وكلمتك بتقويني. أنا بعلن إيماني فيك يا رب أنه أنت يا رب أبويا اللي بيعرف يرعاني، وفي ظل جناحيك يا رب بنتصر.

رب لأنه أنت دايماً معانا، لأنه وجودك يا رب هو الأمان والسلام، هو الضمان. كلمتك يا رب هي سراج لرجلينا، وجودك في حياتنا يا رب هو كل حاجة. وعشان كده يا رب حياتنا فعلاً بتبقى أحلى بكتير، أنت بتبقى أحلى حاجة في حياتنا، وحياتنا فعلاً بتبقى أحلى لما بتبقى موجود فيها.

سياس لوس الكاتب المشهور بيحكي إزاي بقى بيشوف أخطاء الناس وعيوبهم بطريقة مختلفة. قال كده: في شخص أنا بحبه رغم أنه في حاجات بيعملها أنا مش موافق عليها، في شخص أنا بقبله رغم أني برفض وبشمئز من بعض أفكاره وتصرفاته، في شخص أنا بسامحه رغم أنه بيوجع أكتر ناس أنا بحبهم. الشخص ده هو أنا، فإذا كنت قادر أحب نفسي رغم أني مش موافق على كل حاجة أنا بعملها، فأنا أقدر أحب الناس رغم أني مش موافق على كل حاجة هما بيعملوها. يسوع بيوصينا نحب الناس التانية، والوصية دي هو مش بس مديها لنا، لكن كمان بيدينا القوة والإرادة إننا نطيعها وننفذها. والجميل في يسوع بقى أنه لما بيشتغل على حياتنا، محبته نفسها بتبقى هي المحبة اللي احنا بنعرف نحب بيها الناس اللي حوالينا.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 62 لإمام المغنين على يدوثون، مزمور لداود.
2: إنما لله انتظرت نفسي، من قبله خلاصي. إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجئي لا أتزعزع كثيرا. إلى متى تهجمون على الإنسان؟ تهدمونه كلكم كحائط منقض، كجدار واقع. إنما يتآمرون ليدفعوه عن شرفه، يرضون بالكذب. بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون. إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجئي فلا أتزعزع. على الله خلاصي ومجدي، صخرة قوتي محتماية في الله. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم. الله ملجأ لنا. إنما باطل بنو آدم، كذب بنو البشر. في الموازين هم إلى فوق، هم من باطل أجمعون. لا تتكلوا على الظلم ولا تصيروا باطلا في الخطف. إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبا. مرة واحدة تكلم الرب، وهاتين الاثنتين سمعت. أن العزة لله، ولك يا رب الرحمة، لأنك أنت تجازي الإنسان كعمله.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت عمالة أشكر ربنا على رجوعنا بالسلامة كفريق من خدمة كنا بنعملها سوا، وكنت عمالة بقوله أشكرك عشان رفقتنا في كل تحرك وخدمة عملناها، أشكرك عشان علاقتنا ببعض ومحبتنا لبعض وانبساطنا وضحكنا وفرحتنا ببعض. بصلي عدوك ما يدخلش بينا، وأنا بصلي الكلمات دي عننا وعن كل فريق خدمة إن عدوك ما يكونش ليه مكان وسطينا ولا وسطيهم. أصلي نمسك في إيد بعض ونلزق كتافنا في كتاف بعض، الصغير والكبير، الجديد والقديم، اللي الأيام دي مش قادر واللي متشجع ومرفوع في الوقت ده. أنا أول واحدة أختار الوحدة، أختار التواضع، أختار إني أقدم إخواتي عني، وسامحني لو في أي تصرف حتى لو بس جوايا كان فيه أي نوع من أنواع تفكير العالم. أنا فين ومكانتي فين وعملت إيه ومين عمل إيه؟ أرجوك احفظني واحميني وسامحني وخد بإيدي يا قدير، احفظني متضعة. دي الحرب الحقيقية اللي أنا محتاجة أقف فيها لنفسي وأشوفك وانت واقف فيها معايا وبتسندني. أي انزعاج بتسببهولي نفسي لما بركز معاها وأدور على مكانها ومكانتها، أي حرب بتيجي من عدو الخير عليا في الأمر ده بختار أخد نفسي ولملمها كلها كده على بعضها وأروح بيها عند يسوع وهو على الصليب، وأفكر نفسي إن ده مكاني الحقيقي، نفسي تموت هنا ويعيش يسوع فيا، وإنت حاجة تانية خالص، حب وبس، تواضع وبس، إنكار كامل للنفس وتقديم كامل للآخر برضا وسعادة، مليان نور ومليان حكمة، مليان ثقة في أبوك يا يسوع، مليان حياة لأنك الحي إلى أبد الآبدين. اللي عندك سلام من نوع مخصوص، قلت لنا سلامي أترك لكم في يوحنا 14 وعدد 27، سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: سلاما أترك لكم وسلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. قلت الكلمات دي وانت على بعد قليل قوي من أعظم حدث هيحصل في التاريخ، كنت عارف معاه هيحصل ايه في أحبائك، وكل اللي كنت عايزه ليهم انك تطمنهم، وكأن التركة اللي عايز تسيبها لهم، الورث اللي بتورثه ليهم هو السلام، ومش بس سلام، لكن سلامك انت، نوع السلام وكم السلام اللي مليك بالرغم من كل الأحداث اللي بتعدي فيها واللي انت رايح ليها وعارفها كويس قوي. ازاي كنت قادر تعيش النهاردة في سلام كامل وانت عارف ايه اللي هيحصل فيك بكرة وتعبه هيكون قد ايه؟ عارف الألم والوجع والظلم، عارف انك انت اللي ما عملتش خطية واحدة كلك هتكون خطية عشاننا، ومع ذلك مليان سلام وبتطمن تلاميذك، عايزهم ما يخافوش في الوقت الجاي لما يشوفوا اللي هيحصل معاك، عايزهم يكونوا متشددين بسلامك. ومعنى كلمة سلام لما دورت عليها يعني أمان، أمن، اطمئنان، تصالح، سلم، صلح، عفو، مأمن. وعكس كلمة سلام اضطراب، اعتداء، تنابذ، ثورة، حرب، خطر، شدة، ضيق، قتال، كرب، نزاع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي، ولسه لغاية دلوقتي والآخر يوم على كوكب الأرض هيفضل احتياج الناس الحقيقي للسلام. بصوا حواليكم على العالم اللي عايشين فيه، واللي بالحق رئيسه هو إبليس في كل الصفات اللي عكس السلام اللي قلتيها دلوقتي، لأن ده هو اللي جواه وجوه اللي بيحكمه. حروب وثورات واضطراب ومجاعات وقتل وتحزب واغتصاب وخطف ونهب، مش بس على مستوى الأفراد لكن كمان على مستوى الدول والشعوب. ومع الأمور دي بيجي الخوف والاضطراب والانزعاج، ويبقى الأمنية الأولى جوه كل الخطر ده هو السلام. محتاجين للسلام، وسلام يسوع ملوش دعوة خالص بالأحداث والظروف، ده سلام من نوع تاني. عشان كده قال لتلاميذه: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. مش من نوع السلام بتاع العالم، سلام العالم مربوط بالأحداث. النهاردة احنا في حرب ينزع سلامنا، النهاردة احنا في هدنة والأمور تبدو مستقرة يرجع سلامنا. سلام مربوط بالسياسات والسلطات والقرارات اللي بتتاخد، لكن سلام يسوع مربوط بشخصه وبدوره في حياتك، مربوط بمحبة الآب ليك وبوجود الروح القدس وسكناه جواك، اللي يخلي بولس يرنم في قلب السجن ويخلي بطرس ينام برضه في قلب السجن، واللي يخلي يسوع بسرور يروح للصليب وهو عارف إنه بسبب اللي بيعمله ده هيشوف الحجاب وهو بيتشق وعبور المفديين من أرض الموت لأرض الحياة، وبالنصرة اللي هتتحقق بقيامته لجميع اللي هيقبلوه، وهو شايف مسرة الآب وهو بيسترد خليقته اللي عملها على صورته وكشبهه. سلام بيرفع فوق الأحداث وفوق الاضطراب اللي المفروض يجي مع الأحداث دي، سلام بيفوق العقل. واللي كتب عنه بولس في فيليبي 4:4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ولسه يسوع عنده السلام ده، ولسه عايز يسكبه على شعبه وعلى المتكلين على اسمه. سلام فوق العقل والمنطق البشري، فوق الحسابات والتكهنات، ملوش دعوة انت عايش فين ولا بتمر بإيه. سلام أقوى من أحداث الحياة المتعبة والمرة، أقوى من مواقف الدول والسياسات. سلام حافظ لقلبك ولفكرك، حارس ليهم من الوقوع بين أنياب الاضطراب والخوف والانزعاج. إذا سلمت أمرك لإله السلام والرئيس السلام وملك السلام، دي صفاته، ده اللي جواه، ده قلبه من ناحيتك، وده اللي عايزه ليك. سلام مع نفسك، سلام وسط الأحداث والظروف، سلام يفوق عقلك. ما تخافش، اللي ماسك إيدك مليان بالسلام وعايز يطلق سلامه ده جواك. استقبل سلامه اللي يطرد كل خوف وانزعاج إلى خارج. هو دفع ثمن السلام ده بالكامل.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايز يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

مسكين الطفل العربي. أحدث الدراسات بتقول إن في اليوم بيستقبل 127 رسالة سلبية، زي أنت غبي، أنت ما بتفهمش، أنت لسه صغير. حط كل الرسائل السلبية، عارف دي بتعمل في الطفل إيه؟ أو عملت فينا إيه؟ دي سبب ضعف الصورة الذاتية، السلف إيمج اللي بكونها عن نفسي. وعارف ضعف الصورة الذاتية سبب إيه؟ دي من خلف كل أنواع الإدمانات. عشان كده أنا نفسي معايا دلوقتي تعمل أربع حاجات. رقم واحد، أنا عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب كل الكلمات أو الصفات السلبية اللي اتقالت لك وانت صغير ومأثرة فيك. اكتبها من فضلك في الورقة، وعايزك تقول دي مش أنا، وعايزك تقطعها تقول مش أنا. وعايزك رقم اتنين دلوقتي تقرر إنك مش هتقول كلمة سلبية عن نفسك. يعني أقول أصلا أنا ببفهمش، أصلا أنا خجول، أنا ضعيف، كل الكلمات السلبية، ومش هتقبل إن أي حد يقول عليك كلام سلبي. تلاتة، عايزك دلوقت تجيب ورقة وقلم وتكتب الصفات الإيجابية الجميلة اللي فيك. وأؤكد ليك إن كل واحد فينا مليان صفات إيجابية. وأربعة وأخيرا، عايزك تقول لنفسك أنا صنعت إيد الله، الله أوجدني لغرض عظيم، الله وضع فيا كل قدرات وإمكانيات النجاح، وثق أنك سوف تنجح والرب معك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 46. في العنوان هنلاقي كلمة جديدة وهي على الجواب، وده مصطلح موسيقي معناه على النغمة العالية، والترجمة الحرفية لي معناها لحن العذارة. ربما لأن الأصوات النسائية هي اللي كانت تغني هذا المزمور، لأن الكلمة العبرية معناها العذارة. المزامير 46، 47، 48 الهدف والفكرة الرئيسية فيهم هي تسبيح الرب على نجاة مدينة أورشليم، نجاتها من الأعداء مهما كان قوة الأعداء دول. دارس الكتاب المقدس يقولوا إن الثلاث مزامير دول اتكتبوا بمناسبة نجاة أورشليم بعد هجوم وحصار الملك سنحريب ملك أشور لما حاصر المدينة، لكن الرب بطريقة معجزية صنع نصرة ونجاة للشعب. لو عايز تعرف أكتر عن الأحداث دي اللي كانت أيام الملك حزقية وتفاصيلها، هي موجودة في سفر ملوك الثاني أصحاح 18 و19 وفي سفر أشعياء 36 و37. اللي حصل بسرعة إن سنحريب هاجم الملك حزقية وهزمه، فاضطر الملك حزقية إنه يدفع الجزية لدرجة إنه ابتدى يقشر كل الذهب اللي كان على أبواب الهيكل علشان يديه لسنحريب. لكن سنحريب ما اكتفاش بكده، لكن بعت جيشه علشان يحاصر أورشليم بقيادة ربشاقي، وأرسل رسائل تهديد واستهزاء وسخرية من حزقية وإلهه. أخذ حزقية الرسائل دي ودخل بيها بيت الرب وصلى وقال له: يا رب الجنود، خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها إنك أنت الرب وحدك. وقد كان يا حبايب، وحدث نصر عظيم بشكل معجزي، فضرب ملاك الرب 185 ألف جندي من جيش أشور. فالدارسين بيقولوا إن بمناسبة هذا الانتصار العظيم كتبت المزامير 46 و47 و48. فالمزمور هو تعبير وإعلان واضح وقوي عن الثقة في الرب اللي بيوفر الأمان لشعبه. الأعداد الأولى من 1 لـ 3 ابتدى كاتب المزمور يتكلم عن قوة الله اللي ممكن تطمن شعبه، وقال: الله، الله بنفسه مش ملاك ولا رئيس ملائك، لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات، يعني أيا كان شكل الضيقات والتحديات اللي بنواجهها، وجد شديدا، يعني ببساطة هو قد التحديات دي. عدد 2 يقول: لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، يعني حتى لو قوانين الطبيعة الثابتة تغيرت. عدد 3 يقول: تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. ويختم الجزء ده بكلمة سلاه، كأنه بيقول ده وقت الموسيقى تعزف بس علشان إحنا نتأمل في هذا الإعلان العظيم، نتأمل في هذا الإعلان المعتمد على كلمة الله واختبارات الحياة. في الجزء الثاني من المزمور بيقول قد إيه إن قوة الله بتفرح شعبه. عدد 4 بيقول: نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. والمقصود بها هنا أورشليم، زي ما احنا عارفين إن المدينة ما فيهاش نهر حقيقي بيتدفق، لكن المرنم بيقول إن الله هو المسؤول عن توفير الاحتياجات اللي ممكن الطبيعة مش بتوفرها. في عدد 5 يكمل ويقول: الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. كان المرنم عايز يقول إنه مهما كان في تحديات، ثق إن هناك رجاء وأمل. وبيقول ده اللي حصل أيام حزقية، إنهم صحي الصبح لقوا جيش سنحريب كله جثث ميتة، والأمل والرجاء ده مصدره إنه رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. فالرب اللي حمى يعقوب ونجاه رغم كل عيوبه اللي كانت في الماضي، هو أمس واليوم وإلى الأبد. ويختم الجزء ده بفاصل موسيقي تاني للتأمل في هذا الإعلان، وبعدها يختم المزمور في الأعداد من 8 لـ 11 ويقول: فمهما كان قوة الأعداء، لكن قوة الله تسكتهم. ده بالضبط اللي حصل أيام سنحريب لما حب يهدد الملك حزقية. ويختم المزمور ويقول: رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. ويكرر فكرة إن الرب هو الملجأ، هو مصدر الحماية، هو مصدر الأمان. بعدها تيجي تاني الفاصل الموسيقي علشان يدعو الشعب للتأمل في كلمات المزمور. سيدنا الرب، شكرا لأنك موجود في كل مكان، حاضر ومتفاعل معنا، مش سيبنا لوحدنا.
ساعدنا وأعن ضعف إيماننا. لما يكون في حالة تهديد أو خطر لا نفقد الإيمان وتكون أنت الملجأ والقوة ومصدر الأمان. أمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب ان هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، يا رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

أهلا بيكم أحبائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. هل طلب منك المسيح يوم إنك تكون ضعيف، إنك تقبل الإهانة بصمت، أو إنك تسمح للآخرين إنهم يكسروك؟ كتير أروا كلمات المسيح لما قال: وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، متى 5:39. وتصوروا أن المسيحية بتدعو إلى الاستسلام، لكن هل ده فعلا اللي قصده يسوع؟ تعالوا مع بعض نكشف زاوية خفية في كلام يسوع في الحتة دي من الكتاب المقدس، سر الخد الأيسر، وهل دعا يسوع إلى الضعف؟ لو قرينا الموعظة على الجبل كلها هنلاقي إن يسوع ما عملش ناس ضعفة، لكن عمل ناس أحرار. الضعيف بينتقم لأنه فقد السيطرة، والضعيف ممكن يستسلم لأنه فقد الرجاء، أما الإنسان اللي بيعرف هويته في الله كويس فلا يحتاج أن يثبت قيمته بالعنف. اللطمة مش دايماً بتكون لإيذاء الجسد، لكن بتكون لإهانة الكرامة. بعض الباحثين بيروا في خلفية العصر ده أن اللطمة على الخد اليمين كانت قد تستخدم أحياناً بظهر الإيد، وهي صورة كانت ترمز للإهانة وإظهار التفوق الاجتماعي أكتر من كونها محاولة لإحداث أذى جسدي. سواء قبلنا هذا التفسير التاريخي بكل تفاصيله أو رأيناه أحد أوجه الفهم، الرسالة هنا بتقول إيه؟ اللي لا خلاف عليها هي إن المسيح بيتكلم عن الإهانة الشخصية أكتر من حديثه عن الدفاع عن النفس في كل موقف. يسوع ما بيطلبش منك إنك تنكر كرامتك، لكن بيطلب ألا تجعل الإهانة تقودك إلى الانتقام. تحويل الخد الآخر مش استسلام، لكن رفض لمنطق الكراهية. تخيل شخص عايز يستفزك، بينتظر منك إنك تصرخ في وشه أو إنك تهينه أو إنك تضربه مقابل كلمة قالها لك، لكن رد فعلك الهادي فجأه مش لأنك ضعيف، لكن لأنك بترفض أنك تسمح للشر أنه يشكل الموقف. بولس الرسول بيقول: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير، في رومية 12:21. المسيح مش بيطلب منك أنك تصبح ضحية، لكن أنك تكون أقوى من أن يسرق الآخرين سلامك. يسوع عايز يكسر دايرة الانتقام. والعجيب إن الأمثلة اللي أعطاها يسوع بعدها مباشرة بتمشي في الاتجاه نفسه. هو قال كده: ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، برضو في متى 15:41. كمان قال: ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، في متى 45. في العصر ده كانت الأمثلة دي صادمة لأنها بتكسر توقعات المعتدي وبتجعل الإنسان المؤمن ما بيعيش بردود أفعال، لكن بمبادرة نبعة من حريته الداخلية. المسيح مش بيخلينا أسرى للي بيعملوا فينا الآخرون، أو مش بيخلينا أسرى لرد فعل الآخرين بينا، لكن بيخلينا أصحاب قرار. كرامتك لا يمنحها الناس، وكمان لا يستطيعون سلبها منك. ممكن يحاول مدير ظالم أو شخص متسلط أو حتى حد قريب منك إنه يخليك تحس إن قيمتك قليلة، لكن قيمتك مش بتيجي من نظرة الناس ليك، لكن قيمتك بتتحقق من نظرة الله ليك. لازم يكون عندنا الإدراك ده، لازم ندرك قيمتنا الحقيقية في الله مش في نظرة الناس. عشان كده الكتاب المقدس بيقول: فقد كرمت في عيني، أشعياء 43:4. والكتاب المقدس بيقول كمان: جعلته قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء كللته، مزمور 8:5. انت مش محتاج تصرخ عشان تثبت قيمتك، ولا انك تنتقم عشان تستعيد كرامتك. كرامتك ثابته في الله، لان الله هو اللي منحها ليك منذ الأزل.
الحرية الحقيقية هي إنك تختار رد فعلك. ممكن ما تقدرش دايماً إنك تمنع الناس من إنها تسيء ليك، لكن إنك تقدر تمنع الإساءة من إنها تغير قلبك. هي دي القوة اللي علمها لنا السيد المسيح، مش قوة القبضة لكن قوة القلب، مش قوة الانتقام لكن قوة الإنسان اللي عارف هويته ومين هو في الله وإن الله كرمه. الزاوية الخفية اللي بيعلنها لينا المسيح النهاردة إن تحويل الخد الآخر لا تعني إن الشر انتصر، لكن تعني أن الشر لم ينجح في تحويلك لنسخة منه. الإنسان الحر مش اللي بيربح كل معركة، لكن الذي لا يسمح للكراهية إنها تسكن في قلبه. المسيح لم يدعنا للضعف لكن إلى شجاعة أعمق، شجاعة نحفظ كرامتنا دون أن نفقد محبتنا، وأن نهزم الشر بالخير، لا بأن نصبح مثله بل بأن نبقى أبناء الله مهما كانت قسوة هذا العالم. آمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثه، هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ من حاله لحاله ربنا يقدر يغير حالي وظروفي ويعمل تحول كبير في حياتي، وده اللي أنا قادر أشوفه في لقاء الرب يسوع مع بطرس. خليني أقرأ بعض الأعداد من لوقا 5. فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك، فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. بصوا إجابة سمعان. فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرج. من حالة لحالة الكتاب بيوريني كده، قبل الدخول للعمق وبعد الدخول للعمق. في البداية قبل الدخول للعمق تعبنا، حالة من التعب والاستنزاف ولا قدرة، خلاص بقى تعبنا. انت جاي تقول لي ادخل تاني، ده احنا قضينا اليوم كله، تعبنا الليلة كله. وبعد كده يقول الكتاب يقول السفن كانت واقفة، ومعنى واقفة يعني محلك سر، لا رغبة لا قدرة ولا رغبة، مش عايزين حاجة. ده بالعكس الشباك كانت مغسولة، حالة من اللا رجاء ولا أمل والإحباط. السفن واقفة، الشباك مغسولة، وتعبنا الليل كله مش لاقيين حاجة. خلاص بصراحة الموقف صعب، إحباط شديد، لا قدرة وتعب ومفيش رجاء. لكن الرب ينقل حالة بطرس لحالة تانية خالص، لحالة من النجاح والصيد الوفير والبركة والشراكة. وحتى بطرس نفسه تغير من سمعان لبطرس، حتى معرفته بالله اتغيرت. في الأول كان بيقول له يا معلم، لكن لما دخل العمق قال له يا سيد، وابتدى يتوب ويتغير. ربنا يقدر ينقل حالك. أنا عارف إنه في ناس كتير تقدر توصف حالتها بنفس الحالة دي، شباك مغسولة، خلاص بقى أنا أحبطت ومش ناوي أعمل حاجة، أنا بذلت مجهود كتير، أنا حاولت، أنا ضيعت الوقت، أنا بقالي سنين أنا محبط. لكن صدق إنك لما تدخل للعمق مع الرب، الرب يغير حالك.

0: يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.
1: جديد على راديو الحياه الافضل.

عاوزة أقرأ معاكم مزمور 113. المزمور بيقول كده: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا؟

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. الحلقة بتاعتنا النهاردة عن أدوات الرحلة اللي احنا بناخدها ونشيلها في شنطة الخروج بتاعتنا. ما ينفعش نخرج للمجهول وإيدينا فاضية. الخروج من منطقة الراحة مش معناه نرمي نفوسنا في الهلاك وخلاص، لكن هو مغامرة، لكنها مغامرة مدروسة ومحسوبة كويس. والنهاردة هنشوف ايه اللي لازم يكون في الشنطة بتاعتنا دي واحنا خارجين نقابل الأفاق الجديدة ونوصل للأفاق الجديدة دي في حياتنا. أول أداة لازم تكون في الشنطة بتاعتنا وإحنا خارجين للمستقبل ده حتى لو كان مجهول، هي المرونة. الطريق برا الدايرة بتاعتنا، دايرة الأنتخة ودايرة الراحة بتاعتنا، مش طريق مرصوف، وربنا ما وعدناش بطريق سهل في الحياة، لكن وعدنا بشوية صعوبات هتقابلنا في الحياة. فهنلاقي شوية مطبات، وحابة نلاقي تغيير شوية في الخطط اللي احنا بنخططها ونرسمها لنفسنا. عشان كده محتاجين نخلي بالنا، لو كنت ناشف مش مرن ممكن الحياة تكسرك، لكن لو انت مرن هتعدي، وعلى فكرة هتبقى زي الفل كمان. تاني أداة هي التعلم المستمر. أنا محتاج وأنا طالع للأفاق الجديدة بتاعتي وبتخلى عن دايرة الراحة اللي أنا موجود فيها، أن أنا يكون عندي تعليم مستمر. أنا محتاج طول الوقت أتعلم وأقرأ وأفهم، وأقعد قدام كلمة ربنا، وأقعد قدام ربنا عشان يعرفني أمشي إزاي الوقت اللي جاي. ما ينفعش نخرج نواجه العالم الجديد بعقلية قديمة عندنا، لكن لازم نعمل تحديث للمعلومات اللي عندنا طول الوقت. فكر كده في الشنطة دي كأنها حاجة ممكن تشحنك أو تشحن من خلالها شخصيتك بكل مهارة جديدة بتتعلمها. ممكن تشحن نفسك شحن إضافي عشان تقدر تكون بتكمل المشوار. لازم تدور إيه هي الحاجات اللي ممكن تشحنك وتشجعك وتقويك عشان تفضل ماشي في الطريق، وما تجيش في نص الطريق وتقول أنا مش قادر أكمل. في البعد الروحي كمان في أداة مهمة جدا جدا في حياتنا، وهي بوصلة حياتنا، هي الحكمة. ربنا زمان لما جيت قابل مع سليمان وقال له أنت عايز إيه يا سليمان، كان ممكن سليمان يطلب حاجات كتيرة قوي، لكن اتخلى عن كل حلم في الحياة وطلب حاجة واحدة بس، هي الحكمة. الحكمة هي اللي بتخليك تعرف الفرق بين الشجاعة وبين التهور. في طلب روحي جميل جدا بيقول الكلمات الجميلة دي في كلمة ربنا: إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله. يعني لو حد عايز يكون حكيم في حياته يطلب من ربنا. عشان كده قبل ما تاخد أي خطوة كبيرة أو صغيرة في حياتك، أطلب البصيرة الإلهية، أطلب الحكمة الإلهية، أطلب إن ربنا ينور عينيك عشان تقدر تشوف الفرص وسط التحديات الصعبة اللي موجودة في الحياة. الخروج من الأنتخة، من منطقة الراحة بتاعتنا، لازم يكون خروج محمول بروح الحكمة الإلهية. الحكمة الإلهية اللي بتخليك بتمشي وانت واثق إن رجلك ثابتة حتى لو الأرض تحتك بتتهز كلها. تحدي النهاردة هو إضافة أداة جديدة جوه شنطتك. تعال النهاردة تعلم حاجة جديدة واحدة بس. ما تخليش يوم يعدي عليك ولا نهار يعدي عليك من غير ما تتعلم حاجة جديدة النهاردة تقدر تعيشها في الحياة. مش لازم تاخد كورس كبير، مش لازم تاخد تدريب كبير، لكن ممكن تحصل على معلومة صغيرة وبسيطة. ممكن تعرف معنى كلمة بالعربي شكلها ايه او بالانجليزي شكلها ايه وترجمتها ازاي. حتى عشان تقدر تستخدم الادوات دي في حياتك، محتاج تشغل ذكائك بشكل اكتر.
خصص 5 دقايق في اليوم بتاعك الطويل الكبير ده عشان تتعلم مهارة واحدة بس بره تخصصك اللي انت عايش فيه أو بتشتغل فيه أو بتخدم فيه. خلي شنطتك وانت طالع الرحلة دي دايما مليانة. الرحلة محتاجة مجهود، بس الأدوات الصح هتخليها رحلة ممتعة وناجحة في حياتك. عشان كده تعالى صلي الصلاة دي معايا وقوله يا رب أنا محتاج الأدوات دي عشان أعرف أعيش وأكمل حياتي. أنا محتاج قبل ما أخطي كل خطوة يا رب في حياتي أنا محتاج تدعمني بروحك وتدعمني كمان بحكمتك العظيمة والكبيرة في الحياة، عشان اختياراتي يا رب تكون صح وعشان حياتي تكون صح أنا محتاج أتحلى بالحكمة الإلهية العظيمة دي. أنت قلت من تعوزه حكمة فليطلب، وأنا جاي النهاردة يا رب أطلب حكمة وأطلب مرونة وأطلب تعليم جديد يقودني للنجاح في حياتي الوقت اللي جاي. آمين.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد. رب أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب بنسجد ليك بالروح والحق، لأنك مستحق أن تأخذ كل كرامة ومجد وقدرة، لأن ليك الغنى والبركة والسلطان. بنعظمك وبنرفعك. مستحق.

أيوة رب أنت كل ما نريد. نشكرك وبنعظمك لأنك أنت اللي بتدي حياتنا معنا، أنت اللي بتدي لحياتنا قيمة. نرفعك وبنعليك لأنك تستاهل وتستحق. ليه كل تسبيح قلوبنا، ليه كل تعظيمنا، كل أغانينا وتسبيحنا، كل موسيقى بتاعتنا وكل أصواتنا. تستاهل وتستحق يا رب كل الحمد.

0: هتفاجئينا بموضوع او قصه شكلهم عامل ازاي النهارده.
1: الاسم صعب وهيعمل خضه. في مفهوم واحد من صحابنا اللي بيدرس بيزنس قرر ان هو يشرحه لي، وبصراحه لما شرحه لي خضني. مفهوم اسمه راس ماليه المراقبه.
0: يا ساتر تطلع ايه
1: هو؟ يا ساتر فعلا. سيرفيلانس كابيتاليزم. المفهوم ده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انت بالنسبه للسوشيال ميديا مش عميل، مش كلاينت بيشتري الحاجه، لا انت في الحقيقه المنتج اللي بيتم بيعه. يعني الشركات بتاخد معلوماتك وسلوكك على السوشيال ميديا والحاجات اللي انت مهتم تدور عليها على الصفحات بتاعت السوشيال ميديا، ويخلقوا منك نموذج معين، بعدين يستخدموا المعلومات دي عشان يوجهوا لك اعلانات وعروض وتخفيضات وحتى محتوى كانه معمول مخصوص ليك، عشان يسيطروا على اختياراتك ويخلوك تشتري حاجات اكتر وتروح للمكان اللي هم عايزينه، بدل ما تفكر انت بنفسك وتختار انت بنفسك. وبالتالي انت اكتر ما بتشتري انت اللي بتتباع. وده على فكره بيبرر انا ليه بيجي لي حاجات معينه بتعجبني، وكان الصفحات عارفه انا بحب ايه. او حتى مرات، واظن دي بتحصل معاك برضو، ابقى بتكلم مرات مع شخص على حاجه معينه، على نجفه معينه، على شنطه معينه، والاقيها طلعت لي على الفيسبوك. ازاي بتطلع بالسرعه دي وتفضل تطلع لي في اعلان ورا التاني ورا التالت لغايه ما نخ واشتري، ويمكن اشتري حاجه انا مش محتاجها اصلا. مهم قوي انا وانت ندرك الفكر اللي ورا الكلام ده، لا نجهل الفكر ده عشان ما نتسقش وراه. هشرح لك الفرق بين السياسه دي وبين علاقتي بربنا. ايوه السوشيال ميديا عارفه اهتماماتي وعارفه انا بتفرج على ايه وايه اللي انا مهتمه ان انا اشوفه، وربنا كمان شايفني وعارفني وعارف اسمي وعارف شكلي ودقات قلبي واسراري، بيحبني من غير ما يتاجر فيا او بيا. ودي رساله مهمه اني اعرف قيمتي الحقيقيه في عينه، مش اكون مجرد اداه او مجموعه بيانات، اكون انا بنته، حبيبته، الغالي عليه. عشان كده انا محتاجه اتمسك بعلاقتي بربنا وافتح ليه السكه والوقت انه يعرفني بنفسه ويعرفني انا مين في عينيه والهدف من حياتي وازاي اعمل اختياراتي واخد قراراتي، يكون هو اللي بيقودني ويجملني ويحميني من اللي جاي يسرقني ويسرق مني حقيقتي ويحاول يسيطر عليا.

0: يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 69 لإمام المغنين على السوسن لداود.
1: خلصني يا الله، لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني. تعبت من صراخي، يبس حلقي، كلت عيناي من انتظار إلهي. أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، اعتز مستهلكي أعدائي ظلما، حينئذ رددت الذي لم أخطفه. يا الله، أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. لا يخزى بي منتظروك يا سيد رب الجنود، لا يخجل بي ملتمسوك يا إله إسرائيل. لأني من أجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي، صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي، لأن غيرة بيتك أكلتني وتعييرات معيريك وقعت علي، وأبكيت بصوم نفسي فصار ذلك عارا علي. جعلت لباسي مسحا وصرت لهم مثلا، يتكلم في الجالسون في الباب وأغاني شراب المسكر. أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا. يا الله، بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك. نجني من الطين فلا أغرق، نجني من مبغضية ومن أعماق المياه، لا يغمرني سيل المياه ولا يبتلعني العمق ولا تطبق الهاوية علي فاها. استجب لي يا رب، لأن رحمتك صالحة، ككثرة مراحمك التفت إلي، ولا تحجب وجهك عن عبدك، لأن لي ضيقا. استجب لي سريعا، اقترب إلى نفسي، فكها بسبب أعداء افدني. أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، قدامك جميع مضايقي، العار قد كسر قلبي فمرضت. انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد، ويجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا، لتصر مائدتهم قدامهم فخا، وللآمنين شركا، لتظلم عيونهم عن البصر، وقلقل متونهم دائما. صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك، لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن، لأن الذي ضربته أنت هم طردوه، وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون. اجعل إثما على إثمهم ولا يدخلوا في برك، ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا. أما أنا فمسكين وكئيب، خلاصك يا الله فليرفعني. أسبح اسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد، فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي قرون وأظلاف. يرى ذلك الودعاء فيفرحون، وتحيا قلوبكم يا طالبي الله، لأن الرب سامع للمساكين ولا يحتقر أسراه. تسبحه السماوات والأرض، البحار وكل ما يدب فيها، لأن الله يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا، فيسكنون هناك ويرثونها، ونسل عبيده يملكونها، ومحب اسمه يسكنون فيها.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب إننا كنا اختيارك الأول. الحياة من غيرك كانت هتبقى مستحيلة، مش معقول نعيش على كوكب رئيسه الشيطان ونتوقع منه أي خير، وجنب كده مليان بتطور تكنولوجي رهيب وابتداع لشرور كتيرة. كان شكل الحياة هنا على الكوكب الساقط ده هتكون إيه من غيرك؟ أشكرك على الحب اللي حبيتنا بيه واللي نقل حياتنا معاك نقلة رهيبة، من عبيد مش فاهمين وبيحاولوا يعملوا المطلوب ومش عارفين، لأبناء أحباء ساكن فيهم روح قدوس أبدي، متحدين بإله عظيم بيكشف مشيئته ليهم، وكلمة حية بين إيديهم بتوريهم السكة اللي يمشوا فيها، وعلاقة حب معاك مستمتعين بيها. كلام يفوق عقلنا البشري المحدود لكنه حقيقة، لما نقبلها ونصدق فيها نقدر نعيشها ونفرح بيها. والغريبة إن أنت فرحان بينا. طيب طبيعي إحنا نفرح، كنا ضايعين وإنت لحقتنا وردتنا ليك، لكن أنت إيه اللي فرحك بينا؟ إيه اللي فينا يفرح قلبك؟ دي الحاجة اللي أعجب من العجب. النهاردة عايز أقولك إني بحبك ياللي حبيتني من غير ما تتشرط عليا. لازم أكون إيه وأعمل إيه؟ حبتني وانا بعيدة قوي ومش دريانة، حبتني وانا مش عارفة اعيش اي حاجة من اللي نفسك اعرف اعيشها، ومع ذلك حبتني وقبلتني وانا غلبانة قوي قوي وعلى قدي على الاخر، وترتب ظروفي عشان اقابلك وتفتح قدامي سكك عشان اعرفك، وتصبر عليا سنين وسنين عشان اتغير. قبلت مني الفتافيت وانت مكمل معايا، فعلا كنت بديك فتافيت وقتي وفتافيت تركيزي واهتمامي، كنت بقرب منك لما ظروفي تقرص عليا، وانت قبلت ورحبت وحبيت، طبطبت عليا، عمرك ما عيرتني ولا قلتلي انت اللي جبتي لنفسك، مش ده كان اختيارك؟ اتحملي نتائجه، زي ما ممكن اي حد مننا يعمل مع اللي حواليه لما يكون نبههم لحاجة وهم كملوا عملوها وتعبوا منها. مش دي كانت هتكون طريقة كلامنا معاهم؟ لكن انت ما بتعملش كده. ازاي تترقف بحالي وانا غلطانة؟ ازاي اصعب عليك وانا بختار مش صح وبفكر بطريقة مش صح؟ وانت بتحاول توريني بكل الطرق ان اللي انا داخل عليه ده مش هيكون سهل ابدا، وانا برضو اكمل، ولما اتعب اصعب عليك وما يهونش عليك تعبي ووجع قلبي. انت ازاي كده؟ سؤال عمال اسأله ليك كل شوية، انت ازاي كده؟ وحسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي: لان طبيعتي مختلفة عن طبيعة البشر. انتوا ما شفتوش على الارض دي بطول التاريخ وعرضه حد طبيعته للاخر زي طبيعتي غير يسوع، ده الوحيد اللي ما فيهوش ولا نقطة شر واحدة ولا يقدر عليه الشر مهما حاول، كله حب ورعاية وتواضع وصلاح وتقديم للآخر على نفسه، تضحية خالصة، رأفة ووداعة وفهم وتقدير، إحساس بمعاناة اللي قدامه، قدير وقدرته استخدمها لصالح أحبائه مش لصالح نفسه أبدا، معلم وراعي صالح. طبيعته دي تخليه بحب يقدم نفسه عشان أحبائه، ويحب المحبة اللي مش مشروطة خالص باللي قدامه بيعمل إيه. أصل لو محبة الإله مشروطة كان من الأول يسوع ما قدمش نفسه عنكم ولا الفكرة وردت أساسا. على فكرة من البداية وأنا محبتي غير مشروطة، يسوع أساسا وصل لأرضكم لأن محبتي مش مشروطة من قبل ما يجي ليكم. كان صعب فهم الحقيقة دي في العهد القديم نتيجة طبيعة العلاقة اللي كانت بينهم وبيني، لكن قليلين منهم اللي فهموا واستمتعوا بحبي ليهم وبالعلاقة معايا وعرفوا أنا قلبي عامل إزاي. أخنوخ وإبراهيم ويوسف وموسى، داود وإيليا ودانيال وأشعياء وغيرهم، لكن برضو قليلين اللي عرفوا يفهموا قلبي واكتشفوا حبي الغير مشروط ليهم. كان ليهم أخطائهم، لكن كنت بحبهم بالرغم من أخطائهم، زي ما بحبكم بالرغم من أخطائكم. أنا خلقتي غالية عليا قوي، غلاوة تفوق عقلكم فعلا. أنا مقدر عدم إدراككم وعدم فهمكم الكامل بنوع حبي ليكم وليهم، لكن في يوم من الأيام لما هتشوفوني وجها لوجه هتدركوا إدراك أعلى بكتير من اللي انتوا فيه دلوقتي. أنا عايزكم تصدقوا على قد ما تقدروا إنكم غاليين جدا على قلبي، غلاوة من نوع تاني مربوطة بكونكم على صورتي وولادي، مش بأي صفات حلوة فيكم ولا بأي شيء بتعملوه أو هتعملوه. أنتم محبوبين لأنكم ولادي وبس. أب بيحب ولاده اللي اشتاق سنين وسنين لعلاقته بيهم، وأبوكم ده بيبص على اللي جوه مش خالص على اللي بره، على قلبكم. مش مستني منكم حاجة غير حبكم وراحتكم فيه المليانة بالثقة، وكله يجي بعد كده، الخدمة والاستخدام والتأثير والدور، ده كله يجي بعد العلاقة والحب. ولا حاجة هتعملوها هتغني عن العلاقة والحب. ابتدوها صح، انتم ولادي في الأول، عيشوا البنوة الحقيقية بتاعتكم قبل أي حاجة تانية تجروا تعملوها. خدمتكم مهمة جدا في الملكوت، بس بتخدمني وانت مش عارف تعيش بنوتك الحقيقية وتشوفني أب ليك، هتتعب في الخدمة وهتتعب اللي حواليك من غير ما تدرى. تجيب منين القلب اللي يتحمل ويستوعب ويحب من غير شروط؟ مش بس الناس اللي بيخدمهم، لكن كمان اللي بيخدم معاهم. لو مش قادر تستقبل مني أنا مباشرة كابن مع أبوه، هتجيب كده منين؟ لو عايز تبقى أب في خدمتك وتبقي أم في خدمتك، حاملين اللقب ده جواكم، لازم تبقوا أبناء في مخادعكم، عارفين تستقبلوا الحب والرعاية والطبطبة والأحضان والفهم والتفهم والاحتمال لأخطائكم، عشان تقدروا تمارسوا الدور ده مع اللي حواليكم. أنت قائد وأب مع اللي حواليك، ودورك تشدد اللي بيخدموا معاك، وده مش دور ناس معينة، لكن كل واحد فيكم في دايرة من دوائر حياته بيكون قائد، في بيته مع أخواته الأصغر، مع أصحابه البعاد عني، في خدمة هو مؤتمن عليها، وفي أماكن تانية بيكون عليه قائد. وعشان تقدروا تعيشوا مع بعض صح وتعرفوا تميزوا وتفرقوا، لازم الأول تعرفوا تقعدوا معايا وتعيشوا العلاقة الصح اللي بيننا بحق وحقيقي، ووقتها هتقدروا تخرجوا للعالم وتخدموه بقلب صحيح ودوافع صحيحة. انتم أبناء في الأول، ما تنسوش الحقيقة دي أبدا.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت ان يا رب احبك محبه كامله. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
1: من حوالي 60 سنة كان في قناعة عند كل الرياضيين ان مستحيل واحد يقدر يجري مسافة ميل في اقل من 4 دقايق، لان الرقم القياسي اللي كان سجل في اولمبياد انجلترا 1903 كان 4 دقايق و12 ثانية. لكن سنة 1953 جه واحد اسمه روجر بانستر، والراجل ده سأل هل في حد حاول قبل كده وقلبه انفجر؟ قالوا لا، فضل يتدرب ويتدرب ويتدرب لغاية لما دخل السبق وجري الميل في 3 دقايق و59 ثانية. اللي عايز أقوله لك والمستفاد من القصة دي إن أرجوك تحرر من القناعات السلبية والنظرة السلبية لنفسك. ياما مرات أقول لنفسي لا أنا ما أقدرش، أنا ما أعرفش، مستحيل أقدر أعمل كده. أرجوك قول لنفسك أنا أقدر، أنا أعرف، أنا هحاول وانجح. وكل ما تقنع نفسك بده كل ما هتقدر. روجر بانستر بعد ما عملوا معاه حوار بعد ما نجح قال كنت متأكد إن هقدر، وفي ذات السنة 100 واحد نجحوا بنفس الأسلوب. كل ما تقول لنفسك أنا أقدر وأنا أستطيع، أنت شايف نفسك إيه؟ أنت شايف نفسك تقدر ولا مش هتقدر؟ كل يوم لما تقوم قول لنفسك أنا هقدر، لكن لما تقول لنفسك هقدر قول لأن الله معايا، والله هيمسك إيدي، والله هينجح طريقي، وأتمنى لك تحقق كل أحلامك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 46. في العنوان هنلاقي كلمة جديدة وهي على الجواب، وده مصطلح موسيقي معناه على النغمة العالية، والترجمة الحرفية لي معناها لحن العذارة. ربما لأن الأصوات النسائية هي اللي كانت تغني هذا المزمور، لأن الكلمة العبرية معناها العذارة. المزامير 46، 47، 48 الهدف والفكرة الرئيسية فيهم هي تسبيح الرب على نجاة مدينة أورشليم، نجاتها من الأعداء مهما كان قوة الأعداء دول. دارس الكتاب المقدس يقولوا أن الثلاث مزامير دول اتكتبوا بمناسبة نجاة أورشليم بعد هجوم وحصار الملك سنحريب ملك أشور لما حاصر المدينة، لكن الرب بطريقة معجزية صنع نصرة ونجاة للشعب. لو عايز تعرف أكتر عن الأحداث دي اللي كانت أيام الملك حزقية وتفاصيلها، هي موجودة في سفر ملوك الثاني أصحاح 18 و19 وفي سفر أشعياء 36 و37. اللي حصل بسرعة إن سنحريب هاجم الملك حزقية وهزمه، فاضطر الملك حزقية إنه يدفع الجزية لدرجة إنه ابتدى يقشر كل الذهب اللي كان على أبواب الهيكل علشان يديه لسنحريب. لكن سنحريب ما اكتفاش بكده، لكن بعت جيشه علشان يحاصر أورشليم بقيادة ربشاقي، وأرسل رسائل تهديد واستهزاء وسخرية من حزقية وإلهه. أخذ حزقية الرسائل دي ودخل بيها بيت الرب وصلى وقال له: يا رب الجنود، خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها إنك أنت الرب وحدك. وقد كان يا حبايب، وحدث نصر عظيم بشكل معجزي، فضرب ملاك الرب 185 ألف جندي من جيش أشور. فالدارسين بيقولوا إن بمناسبة هذا الانتصار العظيم كتبت المزامير 46 و47 و48. فالمزمور هو تعبير وإعلان واضح وقوي عن الثقة في الرب اللي بيوفر الأمان لشعبه. الأعداد الأولى من 1 لـ 3 ابتدى كاتب المزمور يتكلم عن قوة الله اللي ممكن تطمن شعبه، وقال: الله بنفسه مش ملاك ولا رئيس ملايك، لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات، يعني أيا كان شكل الضيقات والتحديات اللي بنواجهها. وجد شديدا، يعني ببساطة هو قد التحديات دي. عدد 2 يقول: لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، يعني حتى لو قوانين الطبيعة الثابتة تغيرت. عدد 3 يقول: تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. ويختم الجزء ده بكلمة سلاه، كأنه بيقول ده وقت الموسيقى تعزف بس علشان إحنا نتأمل في هذا الإعلان العظيم، نتأمل في هذا الإعلان المعتمد على كلمة الله واختبارات الحياة. في الجزء الثاني من المزمور بيقول قد إيه إن قوة الله بتفرح شعبه. عدد 4 بيقول: نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. والمقصود بها هنا أورشليم، زي ما احنا عارفين إن المدينة ما فيهاش نهر حقيقي بيتدفق، لكن المرنم بيقول إن الله هو المسؤول عن توفير الاحتياجات اللي ممكن الطبيعة مش بتوفرها. في عدد 5 يكمل ويقول: الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. كان المرنم عايز يقول إنه مهما كان في تحديات، ثق إن هناك رجاء وأمل. وبيقول ده اللي حصل أيام حزقية، إنهم صحي الصبح لقوا جيش سنحريب كله جثث ميتة، والأمل والرجاء ده مصدره إنه رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. فالرب اللي حمى يعقوب ونجاه رغم كل عيوبه اللي كانت في الماضي، هو أمس واليوم وإلى الأبد. ويختم الجزء ده بفاصل موسيقي تاني للتأمل في هذا الإعلان، وبعدها يختم المزمور في الأعداد من 8 لـ 11 ويقول: فمهما كان قوة الأعداء، لكن قوة الله تسكتهم. ده بالضبط اللي حصل أيام سنحريب لما حب يهدد الملك حزقية. ويختم المزمور ويقول: رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. ويكرر فكرة إن الرب هو الملجأ، هو مصدر الحماية، هو مصدر الأمان. بعدها تيجي تاني الفاصل الموسيقي علشان يدعو الشعب للتأمل في كلمات المزمور. سيدنا الرب، شكرا لأنك موجود في كل مكان، حاضر ومتفاعل معنا، مش سيبنا لوحدنا.
ساعدنا وأعن ضعف إيماننا. لما يكون في حالة تهديد أو خطر لا نفقد الإيمان وتكون أنت الملجأ والقوة ومصدر الأمان. أمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، برنامجكم زوايا خفية. خليني أسألكم سؤال، هل حسيت يوم إن الله صامت لا يتكلم؟ إنك بتصلي من شهور وممكن من سنين لكن الباب لسه مقفول؟ الوعد اللي ربنا وعدهولك لم يتحقق؟ التغيير اللي انت استنيته وانتظرته كتير لم يأتي بعد؟ وفي كل مرة بتشوف ربنا بيستجيب لشخص آخر بتحاول تفرح له، لكن حاجة كده جواك بتهمس، إيه ده يا رب؟ هو أنت نسيتني؟ في كل حلقة من زوايا خفية بنكتشف زاوية لا يراها كثيرين، والنهاردة هنقرب من زاوية خفية بيعيشها كتير من المؤمنين والناس القريبة جدا من ربنا، وهي الانتظار لما بيصبح امتحان للإيمان والثقة في الله. ليس أصعب ما في الانتظار إنه طويل، لكن إن قلبك لا يعرف متى سينتهي هذا الانتظار، إن أنت بتصحى كل يوم الصبح بالصلاة نفسها وتنهي يومك بالصلاة نفسها، وبتنتظر كل يوم إنه يحصل حاجة جديدة وإن ربنا يحقق الوعد. بتبص للفراغ اللي جوه نفسك وفي حياتك وتسأل إلى متى يا رب، زي داود ما قال إلى متى يا رب تنساني. وربما بتبدأ تراجع نفسك، هل أنا غلطت؟ هل اتأخرت؟ هل ضيعت فرصة من الفرص اللي اتعرضت عليا؟ هل أنا سمعت صوت ربنا بطريقة غلط؟ وهنا بتبدأ الزاوية الخفية، بيتحول الانتظار لشك في محبة الله. لكن اسمع كده معايا ايه اللي بيقوله الكتاب المقدس. للرب انتظرت نفسي، انتظرت وعلى كلماته رجوت، مزمور 130:5. وبيقول برضو انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب، مزمور 27:14. لاحظ كده، الله لا يطلب منا أن ننتظر الزمن لكن أن ننتظره هو. للرب انتظرت نفسي، انتظر الرب. قد تنتظر أنت الأحداث، لكن الإيمان الحقيقي بينتظر الله. الحقيقة اللي بننساها كلنا إن الله يرى ما لا نراه نحن، هو بيرى ليه الباب ما انفتحش حتى الآن، وبيرى ما وراء المشهد، يرى ما لا نراه في الأشخاص، وبيرى ما يحتاج أن يغيره في داخلنا خلال الرحلة. أوقات كتير محتاجين إحنا يقع مننا حاجات عشان لما يتحقق الوعد نفرح ونقدر. قبل ما يعطينا ما نطلبه لازم يغير شيء جوانا. بيقول كده سليمان الحكيم، صنع الكل حسنا في وقته، جمع 3:11. وفي رسالة بطرس بنقرأ كده ونقول، تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، بطرس الأولى 5:6. مش في وقتنا إحنا، بل في حينه هو. صنع الكل حسن في وقته، في وقته هو. أحياناً بنظن إن تأخير الله هو حرمان، لكن في الحقيقة هو حماية، لأن النعمة اللي بتأتي قبل أوانها ممكن جداً تتحول لعبء، والباب اللي بنفتحه بعيد عن مشيئة الله ممكن يكلفنا أكتر جداً مما نتخيل. أشعياء بيقول كده، أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون، أشعياء 40:31. لاحظ كده، الانتظار مع الله لا يستهلك القوة بل يجددها. الزاوية الخفية النهاردة بتقول إنك حاولت تفتح باب أغلقه الله، أو تتمسك بشخص الله بيدعوك أن تتركه، أو تستعجل وعد ما زال الله يبعده عنك، ما زال الله يعدك له. لكن الإيمان ليس أن يختفي الخوف تماما، بل أن تسمع صوت الخوف وتختار رغم ذلك الخوف أن تثق بالله. بولس الرسول بيقول كده، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، في رومية 8:28. حتى الأشياء اللي احنا مش فاهمينها دلوقتي الله يعمل بها. إن كنت النهاردة في موسم انتظار، ما تفسرش صمت الله على إنه غياب، ولا تعتبر تأخيره
رفض. الرب لا ينسى أبنائه. أنت يا إسرائيل لا تنسى مني، ده وعد الله، لا تنسى مني يا إسرائيل. وتوقيته ليس فراغاً بل وقت إعداد وشفاء وتقويم ونعمة وتغيير لينا طول الوقت. افتكروا كده وعده الجميل، لأني أنا عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. أرمية 29:11. صلي وتيع، استمر في السير مع ربنا وثق من كل قلبك في وعوده، فالذي يمسك مستقبلك يسير أمامك. إلى لقاء جديد نكتشف فيه زاوية خفية أخرى ممكن جدا تكون المفتاح اللي يفتح أعماق القلب ويقودنا لعلاقة أعمق مع الله. والله يبارك حياتكم دايماً.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: انا اسمي محب، ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ المرتعد من كلامي في أشعة 66 وأنا في قراياتي لقيت هذه الآية: إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. الله يبحث والله ينظر للشخص المرتعد من كلامه. بس إيه المعنى؟ لأنه المصطلح شوية مخيف. الله يقصد اللي بيخافني واللي بيخضع لصوتي واللي بيطعني، هو ده اللي بيشبع قلبي. وعندي مثل واضح في حياة شاول الملك، اللي الرب في يوم راح لصمويل قال له: قد ندمت إني جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. الرب بيبحث عن الشخص الذي يسمع ويخضع لصوته. والحقيقة صمويل راح لشاول عشان يفهم منه ويقول له رسالة الرب، لكن قال له كلمات غالية جدا. قال له: فقال صمويل: هل مسرت الرب بالمحرقات؟ لأنه الحقيقة القصة عبارة عن أنه لما الرب طلب من شاول أنه يروح يحارب عماليق، قال له: ما تاخدش أي غنائم. لكن الشعب قال: احنا كسبنا وعايزين ننتصر عايزين نحتفل، فتعال ناخد غنيمة ونقدم ذبيحة للرب. وفعلا شاول لأنه عنده ضعف داخلي عايز ياخد الرضا والتسقيف من الناس اللي حواليه، يخاف الناس عنه بيخاف الله. فسمع صوت الناس وسمع صوت شعبه وما لم يخضع لصوت الله، وأخذ من الغنائم وقدم محرقة للرب. عشان كده صمويل قال له: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح يا شاول؟ هل مسرت الرب بأنك أنت تقعد تخدم وتعمل حاجات؟ لا لا لا لا، اللي بيصر الله، لو أنت عايز تصر الله، مسرت الله في الاستماع. الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. أنك تصغي لصوت الله وأنك تسمع لصوته وأنك تمشي حياتك مطابقة لفكر المسيح وأنك تطيعه، هو ده اللي بيشبع قلب الله. إلى هذا أنظر، إلى المرتعد من كلامي.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي. ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها،

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف في الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. مش بس كده، ده أنت مسحت في الدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. في حاجة هنا هنقف عشان ده مش مسؤولية الراعي آخر آية، دي حاجة أنا لازم أعملها عشان أخذ اللوكشة دي كلها. أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أمين. ده قراري، أنا هسكن في بيتك عشان أخذ شخصية الراعي كلها لحياتي، أمين. سقفة لكلمة الرب اللي بتغسلنا. هللويا.

0: يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة بعنوان لما تحس انك لوحدك. الوحدة، الوحدة في حياتنا شعور قاسي جدا جدا، من أصعب المشاعر اللي ممكن نعيشها كشباب أو كبشر، إن إحنا نحس إن إحنا لوحدينا. خصوصا إحساس الوحدة ده لما تحاول إنك تعيش صح. وأول ما نقرر إن إحنا نعيش صح، بنحس إن كل حاجة واقفة قدامنا، بنحس إن كل الناس اللي حوالينا ممكن يكونوا بيتخلوا عننا. تلاقي ناس بتبعد، وتلاقي أصحاب بيختفوا حتى في أزمنة الضيق، وتحس إنك بقيت غريب عن الأرض وعن المكان أو عن العيلة أو عن الحتة اللي أنت موجود فيها. لكن هل كل ده وحده معناه إن ربنا سايبك، أو إنه سايبك لوحدك تمر في اللي أنت بتمر بيه؟ أبدا، ده مش حقيقي. لكن تعالى مع بعض نفتكر شخصية جميلة في الكتاب المقدس عاشت إحساس الوحدة، وقد إيه كان شعور صعب عليها، وهو إيليا. بعد أعظم انتصارات إيليا في حياته، بعد ما قتل كل أنبياء البعل، الكتاب المقدس بيقول إن هو هرب للصحراء، وقعد يقول الجملة الشهيرة جدا اللي كلنا عارفينها: وبقيت أنا وحدي. وكلنا عارفين ان الاحساس ده صعب جدا جدا جدا. كان حاسس انه اخر واحد بيحب ربنا، كان حاسس انه هو الموجود الوحيد والكائن الوحيد اللي بيحب ربنا في المنطقة وفي المكان اللي هو عايش فيه. لكن الحقيقة ربنا قال له لسه في 7000 ركبة لم تكسو لبعل. خد بالك يا إيليا، انت مش لوحدك، أنا معاك، وكمان في ناس كتير زيك عايشين لكن أنت مش شايفهم. إحساسك بالوحدة مش دايما بيعبر عن الحقيقة اللي أنت عايش فيها. في مرات ربنا بيسمح بفترة هدوء في حياتنا، مش عشان يعاقبك، لكن عشان تعرف وتتعلم تسمع صوته كويس بعيد عن كل الضجيج اللي حواليك. كتير من أعظم الشخصيات الكتابية اتغيرت وهي لوحدها، وهي عندها إحساس إن هي لوحدها بس، زي بولس وزي داود وزي موسى، وحتى السيد المسيح في صلاته قبل الصليب كان حاسس إن هو لوحده، كان حاسس إن هو بيجاهد لوحده، بيصلي لوحده، والتلاميذ كلهم نايمين ولا في دماغهم. كان بيقضي وقت السيد المسيح كتير جدا منفردا مع الآب. كتاب المقدس كان دايما يقول: وذهب نحو رمية حجر وابتدأ يصلي، انعزل عن التلاميذ وعن الجموع وابتدأ يصلي. السيد المسيح مثلنا الأعظم كان بيقضي وقت منفردا مع الآب لوحدهم بيصلي. عشان كده الآية اللي دايما تكون موجودة قدامك هي: لا أهملك ولا أتركك. وعلى فكرة دي مش مجرد آية وكلمات مكتوبة في الكتاب المقدس، لكن ده وعد إلهي حقيقي إن لا أهملك ولا أتركك. يمكن الناس بتسيبك، لكن ربنا عمره ما يمشي ويسيبك. يمكن أصحابك بينسوك، لكن هو فاكرك وفاكر اسمك وعارف كل تفاصيل حياتك، وهو أقرب الناس ليك. يمكن محدش بيفهمك، لكن الكتاب المقدس بيقول ان هو عارف قلبك وعارف اصغر وادق تفاصيل في حياتك.
تحدي حلقتنا النهاردة، بدل ما تهرب من وقت الخلوة اللي انت بتقعد فيه مع ربنا لوحديكو، استثمر الوقت ده بشكل صحيح وبشكل قوي. حتى لو حسيت ان كل الناس سابوك، لكن قربك من ربنا في وقت خلوة حقيقية بينك وبينه بس، ده هيكون ليه أثر كبير رائع وجميل في حياتك. استثمر خلوتك النهاردة. الموضوع مش محتاج منك غير ان انت تفتح كتابك المقدس وتقرأ أصحاح بهدوء وفي حضور ربنا، وتقول له يا رب انت عايز تقول ايه من خلال كلمتك. وبعد ما تحس ان ربنا كلمك، صلي بالكلمات اللي ربنا كلمك بيها من خلال كلمته المقدسة. بعد ما تصلي، اكتب أفكارك واكتب قراراتك اللي أخدتها بعد ما ربنا كلمك، عشان تكون بتتدرب تسمع صوت ربنا كويس. افتكر أوقات الوحدة مع الله هي اللي بتصنع أقوى وأعظم الشخصيات. تعال صلي معايا كده وقول له يا رب يمكن أنا بعيد عنك الوقت اللي فات، يمكن مشغول بحياتي أو عندي شغلي واخد كل وقتي، أو حتى مشغول بخدمتك عنك يا رب، لكن أنا جاي النهاردة بقولك رجعني يا رب للوقت معاك، رجعني لخلوتي مرة تانية، رجعني لكتابك وكلمتك مرة تانية، رجعني يا رب أسمعك في هدوء ولوحدينا بيني وبينك بس، عشان أعرف أسمعك كويس وأعرف أكلمك كويس من غير أي ضغوط ومن غير أي ضوضاء حواليا. يا رب ساعدني أختار المكان الصح، وساعدني أختار الوقت الصح، يمكن أبدأ بيه يومي الصبح وأنهي بيه يومي بالليل، لكن الأهم يا رب إن أنا أكون موجود معاك في وقت بيني وبينك بس. يمكن في ظروف بتمنعني إن أعمل كده، لكن أنا مصدق إنك تقدر تديني القوة إن أعمل كده، لأن بالطريقة دي يا رب أنا مش بحس إني وحدي في الحياة، لكن بحس إن ليا سند ومعين، وهو شخصك الكريم. في اسم المسيح أصلي، آمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

رب جايين نسبحك، جايين نرفع اسمك ونعليك، رب جايين ندي لك المجد اللي يليق بيك، رب جايين نرفع يسوع، نصلي يا رب الإعلان جديد عن شخصك، إعلان جديد عن اسمك. رب كل مرة نصلي باسم يسوع نعرف أكتر وندرك أكتر مين هو يسوع. بهاء مجد الآب ورسم جوهره، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. يسوع الابن الوحيد، صلي يا رب تملأ قلوبنا وتملأ عنينا وتملأ أذهاننا بإعلانات يا رب عن شخصك.

رب أنت العدل والحق، رب أنت الرحمة والأمانة. رب بنسبحك، رب بندي لك المجد والكرامة اللي تليق بيك. ارتفع يا رب وحدك في وسط تسبيحاتنا. رب ارفع ليرتفع اسمك في وسط تسبيحاتنا.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

انا مش عارفه احنا بنعمل كده ليه في نفسنا وفي بعض. على فكره الموضوع ده مش بيتعمل فينا بس، احنا مشاركين فيه. الموضوع بقى مركب قوي، يعني مثلا مفيش حد ما جالوش على فيسبوك فيديوهات عن مشاهير وشكلهم هم صغيرين وبعدين شكلهم هم كبير، ويقول لك شاهد الممثل فلان الفلاني بعد 80 سنه يبعت لك صوره وعلامات الزمن باينه عليه. طب ما عادي، علامات الزمن والعجز لازم تظهر عليه، يعني مهما كان سنين عدت وهو لازم يكبر. حد يقول لك انا شفت فلان الفلاني في الشارع بعد 20 سنه ما كنتش شفته، انت تلاقي نفسك بتسال كبر عجز؟ ما طبعا عجز. انت عايز الزمن يعدي وعلامات الزمن ما تجيش، احنا بقى بنعمل ايه في بعض؟ انا قفشت نفسي بقول لكذا حد انت زي ما انت ما تغيرتيش، دي حاجه حلوه، بس المشكله ان احنا بنزرع في بعض وفي نفسنا مقاومه فاشله اننا ما نكبرش. يعني فلانه اللي مش باين عليها دي هيتزرع جواها خوف من اليوم اللي هيجي ويبان عليها كبر سنها. وبصراحه الميديا وشركات منتجات التجميل مش عتقانة تحاول تزرع جوانا المقاومه الفاشله دي بكريمات وبتمرينات. واحده تطلع تقول انا عمري 60 سنه وبسبب الحاجه الفلانيه او التدريب الفلاني انا باين عليا اني 40 سنه. انا مش ضد اني اخد بالي من نفسي، بس انا ضد اني احمل نفسي تقل اسمه مش عايزه يبان عليا ان انا بكبر. اعمل حاجات واحارب حاجه جايه. الفكره اني عمري ما بفكر اسال عن عمر شخصيه اللي قدامي، يعني انا عمري ما بسال فلانه ايه اكتر حاجه اتعلمتيها من خبراتك في السنين اللي فاتت، عشان اركز اكتر على جمال الشخصيه اللي عماله تنضج على مدى السنين واللي فعلا محتاجه وقت عشان تحصل. فبدل ما اقعد اشجع واحده ان شكلها مش باين عليه السن، خليني اخد وقت اسالها سنين علمتك ايه، ايه اكتر حاجه في السنين اللي فاتت فرقه معاكي، واشجع نفسي اتامل في الكيان اللي ورا الوش ورا الجسم اللي قدامي، اهتم ابص جوه الكيان ده واتامل في جماله واسال عن السنين واللي عملته في الكيان ده. انا الاوان نوقف مقاومه لحاجه طبيعيه لازم تحصل ومحتاجه اتقبلها واشوف انه اكيد لازم يطلع عندي تجاعيد، ويا ريت التجاعيد دي كمان تكون زيها في تجاعيد حلوه جوه شخصيتي اللي بتكبر وبتنضج على مدى السنين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 83، تسبيحة، مزمور لآساف.
3: اللهم لا تصمت، لا تسكت ولا تهدأ يا الله، فهوذا أعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا الرأس. على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على أحميائك، قالوا
4: هلما نبدهم من بين الشعوب ولا يذكر اسم إسرائيل بعد،
3: لأنهم تآمروا بالقلب معا. عليك تعاهدوا عهدا، خيام أدوم والإسماعيليين، مؤاب والهاجريون، جبال وعمون وعماليق، فلسطين مع سكان صور، أشور أيضا اتفق معهم، صاروا ذراعا لبني لوط. افعل بهم كما بمديان، كما بسسرة، كما بيابن في وادي قيشون. بادوا في عين دور، صاروا دمنا للأرض. اجعلهم شرفاءهم مثل غراب ومثل ذئب ومثل زبحة ومثل سلم الناع كل أمرائهم الذين قالوا
4: لنمتلك لأنفسنا مساكن الله.
3: يا إلهي اجعلهم مثل الجل، مثل القش أمام الريح، كنار تحرق الوعرة، كلهيب يشعل الجبال. هكذا اطردهم بعاصفتك وبزوبعتك روعهم، املأ وجوههم خزيا فيطلبوا اسمك يا رب، ليخزوا ويرتاعوا إلى الأبد، وليخجلوا ويبيدوا ويعلموا أنك اسمك يهوى وحدك العلي على كل الأرض.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة بقول له بشكرك يا رب على صنيعك معايا في كل شيء. كل حاجة في حياتي بعيشها أنت السبب الوحيد وراها. أمانتك هي اللي أعدتها ليا. أشكرك يا حبيبي. عايزة أسبحك واشترك مع جموع الملائكة وكل أخواتي في العالم ده اللي قاعدين قدامك، أتوحد معاهم بالروح القدس اللي فيهم وفيا. يمكن ما نعرفش بعض لكن الروح عارفنا كويس. بتوحد بإخواتي الحاملين نفس الروح في أي مكان في العالم دلوقتي، وبختار معهم أقول لك أنت عظيم، قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجدك ملء كل الأرض، مجدك يملى كل مكان إحنا موجودين فيه قدامك دلوقتي، كل جماعة مجتمع على اسمك مجدك يجي عليها، حضور مجدك التقيل يجي على كل طالبيك في أي مكان موجودين فيه وفي أي وضع هم فيه. لكل الطالبين وجهك يا شمس بري وبرهم تشرق لينا بنورك والشفاء في أجنحتك. فعلا نشوف مجدك ومعرفتك بيغطوا الأرض كما تغطي المياه البحر. معرفة شخصك أنت مين بحق وحقيقي. أنت تعلف كل مخططات العدو ومشورته الشريرة. مؤامرتك أنت يا رب وحدك هي اللي تثبت. تعالى يا إلهي وصرخة قلوبنا ليك، تعالى بافتقاد حقيقي لينا ولشعبك في كل مكان فنجسدك تاني على الأرض. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس، أنا زرت أرضكم من أكتر من 2000 سنة، زيارة ما كانتش تخطر على بال حد أبدا ولا حتى حد يجرؤ أنه يحلم بيها. زرت زيارة كاملة عملت فيها كل اللي لازم يتعمل من إظهار للآب السماوي هو مين وإيه قلبه من ناحيتكم وإيه طبيعته وشكل العلاقة اللي بتربطه بيكم. أظهرت مين هو الإنسان اللي خلقه على صورته كشبهه وإزاي يقدر يعيش كما ينبغي للصورة اللي اتخلق عليها، إزاي ينتصر على طبيعته الأولى ويعيش بفكر الآب. وعشان العلاقة بالآب دي تسترد وعشان تنتصروا على الطبيعة الفاسدة كان لازم أمشي المشوار للصليب بكل ألمه ووجعه وموت كبديل عن كل واحد فيكم وأقوم من الموت منتصر ليكم عشان تقدروا تعيشوا حياة النصرة الحقيقية اللي فيها تكونوا صورة الله على الأرض. أنا مش محتاجة أتجسد تاني وأزور أراضيكم، أنا محتاج أتجسد فيكم أنتوا. زيارة افتقادي لكل أمة هتكون من خلالكم أنتم، مش إن يسوع يجي من جديد أبدا. كل واحد وواحدة فيكم مدعو يكون يسوع على الأرض اللي عايش فيها والبلد اللي ساكنها والمنطقة والحي وحتى العمارة اللي ساكن فيها. ملايين أولادي في كل مكان في العالم لما يعيشوا كما يحق لإنجيل المسيح ويقفوا على الأسوار ويطلبوا لأجل الأمم اللي عايشين فيها إنه يأتي ملكي عليها ولتكن مشيئتي فيها كما أعدتها في سمواتي طرف أراضيهم، تكون هي دي موجة الافتقاد الحقيقية اللي العالم مستنيها واللي تكون زي النار اللي بتنتقل من مكان لمكان لمكان تجري أسرع من أي مقاومة ليها وأبواب الجحيم لا تقوى عليها. عشان كده الافتقاد يبدأ بيكم أنتوا من جواكم من حياة كل واحد وواحدة فيكم. أنتم جزء من اللي عايز أعمله في العالم. أنا مش هشتغل بعيد عنكم ولا هستخدم ملايكة تعمل شغلكم، أنا هشتغل فيكم وبيكم لو طلبتم الأمر ده من كل قلبكم. لو كل واحد فيكم قال لي أنا معاك في اللي عايز تعمله في المكان اللي أنا عايش فيه وأي تغيير عايز تعمله فيا عشان أكون كفء للمهمة دي، أنا مستعد. هحط إيدي على المحراث معاك ومش هبص ورايا، عايز أعيش اللي على قلبك ليا بكل تواضع وأمانة. وقتها هعرف أصنع فرق في حياتك من جواك ومن براك، وقتها هتقدر تختبر يعني إيه الواحد اللي بألف. زي ما أشعياء قال في إصحاح 60 وعدد 22، الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية، أنا الرب في وقته أسرع به. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده، القليل منه يصير ألفا والصغير يصير أمة عظيمة، أنا الرب أعمل ذلك في حينه. أنا عاوزكم أنتم الأول، عايز ولادي، عايز كنيستي تقوم وتفوق، جسدي الحقيقي ينهض ويقوم من نومه. وزي ما نحمية طلب من شعبه كل واحد يبني السور اللي قدامه، وقف لنفسك الأول وانتبه لحياتك واختياراتك وأولوياتك وسلوكك ووقتك، وبعدين إلزق كتفك في كتف أخوك اللي جنبك واسنده وعضده وشجعه يعمل دوره وينتبه لحياته. نور ليه السكة عشان يقدر يبني هو كمان السور اللي قدامه، وهكذا واحد ورا واحد ورا واحد. مهم جدا تبني أسوار حياتك اللي هتقف عليها في وجه الشرير اللي دايما عايز يوقعك وهيستغل كل ثغرة يدخل منها. كن حكيم وكن يقظ. الكنيسة هي كل واحد فيكم، مش المبنى والأسيس، الشعب هم الكنيسة. وحدتكم ونوع حياتكم واختياركم المستمر ليا هي دي الكنيسة اللي أنا مستنيها، مستني كل واحد فيكم عشان يقوم ويقف على الأسوار ويدعوني فأستجيب. في أخبار الأيام الثاني إصحاح 7 وعدد 14 بيقول كده، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا حضوري ورجعوا عن طرقهم الشريرة، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وسأشفي أرضهم. شعبي الأول، ولادي وبناتي، كنيستي ترجع الأول وتعيش الدعوة اللي على حياتها وتكون لي بحق وحقيقي، مش مشغولة بروحها ولا بإنجازاتها، مشغولة بيا وباللي عايز أعمله بيها. عايشة يسوع على الأرض ملموس من كل اللي حواليها، ده الافتقاد الحقيقي، إنه يرى يسوع في كل واحد وواحدة فيكم. لما يسوع يكون حاضر فيكم والروح القدس يكون مشتعل جواكم، وقتها هتعملوا بيسوع الأعمال اللي عملها وهتروا الأعظم منها بيحصل بحضوره الحي فيكم. وتقل حضوري على أولادي وعلى الكنيسة هيجيب البعاد من كل اتجاه، هييجوا ويسألوكم عن سبب الرجاء اللي فيكم، وهديكم كلام عند افتتاح الفم. هتعيشوا النور والملح الحقيقي للعالم المظلم اللي حواليكم. أشعياء إصحاح 60 والأعداد من 1-3 بيقول كده، قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان فاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

عندنا مثل شعبي بيقول ما يعيب الراجل إلا جيبه، والمثل ده عادة يقولوه لما يبقى فيه عريس غني بيتقدم لبنت. أرجوكي اوعى تصدقي المثل ده، ده مثل من وجهة نظري فاسد. ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكن مخه فاضي؟ ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكنه بلا قيم، بلا مبادئ، بلا أحلام، بلا طموح؟ ايه رأيك لو واحد جيبه مليان لكنه بخيل أو أناني أو سكير أو أحمق؟ ترضي ترتبطي بيه؟ زمان واحد حكيم قال لراجل كان جاي عريس لبنته، قال له زوج ابنتك لرجل بلا مال ولا تزوجها لمال بلا رجل. أرجوكي فكري ألف مرة، الإنسان محتاج إنسان جنبه يحس بيه، يشاركه كل كبيرة وصغيرة، يسنده، يشجعه، يساعده على تحقيق أهدافه وأحلامه وطموحاته. من قلبي أتمنى للكل حياة سعيدة.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي، ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، وإحنا في الأيام دي يا رب المليانة بالأحداث الصعبة والأخبار المتعبة، أشكرك إنك أكبر وأعظم منها ومن كل أحداثها. أنت عندك السلطان على كل دقيقة وثانية في أيامنا أيا كانت، بحلوها وبمرها. إحنا في إيديك أنت مش في إيد الظروف. أشكرك لأن أمنا إننا فيك مش في أي حاجة تانية. احفظنا دايما يا رب مفكرين إننا مسنودين على الأبدي القدير اللي لا يكل ولا يعيا. وافتكرت الآيات دي اللي موجودة في أشعياء 40 من عدد 28 لعدد 31. بيقول الكلمات دي في الترجمة المشتركة: أما عرفت أم سمعت أن الرب إله سرمدي خلق الأرض بكاملها، لا يتعب ولا يكل أبدا، وفهمه يعصى على الإدراك، يمنح المتعب قوة ويزيد فاقد القدرة احتمالا. الفتيان يكلون ويتعبون، والشبان يسقطون من العياء. أما الذين يرجون الرب فتتجدد قواهم على الدوام، ويرتفعون بأجنحة كالنسور، ولا يتعبون إذا رقدوا، ويسيرون ولا يكلون. وكنت بقول له الكلمات دي: أشكرك لأنك أبويا اللي جنبي، مش بتزورني زيارة وبتمشي أبدا، أنت مش بتعمل كده، لكن قاعد معايا، مش محتاجة ترجاك عشان تقعد، دي طبيعتك الحلوة مع أولادك، معانا طول الأيام وإلى انقضاء الدهر، ساكن فينا بروحك القدوس الأبدي. وابتديت أحس أني مرات بصلي غلط لما بقولك خليك معايا، أقف جنبي، عشان أنت بالفعل معايا وجنبي. وحسيت أن الصلاة الصح لما أكون في موقف تعبانة منه أن أقولك فتح عيني عشان أشوفك معايا وجنبي في الموقف ده اللي أنا بعدي فيه، وإني مش معدية فيه لوحدي. الموضوع في إني أنا أشوف وجودك جنبي وحضورك الحالي فيا، وإدراكي يعرف يستوعب الحقيقة دي ويعيش بيها وعلى أساسها. أنا مش محتاجة ترجاك كل يوم إنك تكمل معايا وما تسيبنيش، ده معناه إني مش فاهمة ومش عارفاك كويس. الحقيقة إني لازم أترجاك إنك تدخل الحقيقة دي جوايا بالفعل، إنك معايا وإنك جنبي. ذهني ومشاعري ونفسي يفهموا الحقيقة دي. يسوع كان دايما مدرك حضوره فيك وحضورك فيه، وكمان حضوره هو فينا. بيقول الكلمات دي في يوحنا 17 عدد 23: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: آه لو الحقائق دي تدخل جواكم وتثبت وتصدقوا إنها ليكم ومن حقكم. تعرفوا إزاي تصدقوها وتعيشوا بيها، وما تسمحوش لحد ولا لنفسكم إنكم تشكوا فيها، وتهتز مكانتكم ومكانكم في عينيكم، وتعيشوا على الأقل بكتير من حقكم اللي خدتوه في المسيح. المسيح في الجزء ده ما كانش بيصلي عشان خاطر التلاميذ، لأنه بيبتدي الكلمات دي ويقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يقصد بدي التلاميذ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، يعني أنتوا، يعني الكلام ده لكل اللي هيؤمنوا من أول عهد التلاميذ لغاية آخر يوم في العالم. يعني أنتوا موجودين في الصلاة دي، حاضرين فيها كاملا. لما يقول أنا فيهم وأنت فيا، الكلمات دي تخص كل واحد وواحدة فيكم، مش حاجة خاصة لحد ولا للتلاميذ بس. فلما إبليس أو نفسك تقولك دي للناس الكويسة اللي عارفة تعيش كل الحق، أنا أصلي مؤمن على قدي، أنا لسه بعافر، رد على الكلام ده وقول له الكتاب بيقول لي انه موجود فيا وحالل فيا، عشان كده تقدر ما تكملش مؤمن على القد وعمال تعافر، لانك بتعافر لوحدك مش مدرك اللي فيك واللي واقف جنبك، عمال تطلبه يجي ومستني تشوفه وتحسه بطريقه معينه كده في فكرك، ولما مش بتلاقيها بتحصل مش بتصدق الحق واللي الكتاب بيقوله لك. واللي دورك مش بس تطلبه، دورك مرات كتير انك تصدقه. هو ده الايمان، انك تصدق في الحقيقه وتعيش على اساسها حتى لو مش شايفها، لانك مصدق في اللي اعلنها ليك. مين ده اللي بيقولك انه معاك ومش هيسيبك؟ ده مش واحد صاحبك قلقان يغير كلامه بعد شويه، او الظروف تبعده وما يعرفش يحقق كلامه اللي وعدك بيه. لكن اللي بيقولك الكلام ده الهك، اللي ما يغيرش ابدا، اللي يخرج من شفتيه، اللي بيوعد ويوفي، الثابت من الازل والى الابد، واللي احبك وبيحبك وهيكمل يحبك للنهايه، واللي ارسل ابنه عشان يسردك لحضنه. يسوع بيقول في اخر كلماته للتلاميذ ولكل المؤمنين بيه من بعدهم: ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. الكلام ده في متى 28 عدد 20. والنبوة اللي اتقالت عن المسيح بتقول يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اسمه ما كانش مجرد اسم، اسمه كان وضع جديد هيختبروه الناس لأول مرة ومستمرة للأبد. الله معانا، مش زيارات ولا افتقادات ولا ظهورات تنتهي، لكن يكمل معاكم وفيكم للأبد. ونوع الحقائق دي مش محتاج تطلبها، محتاج تصدقها، ولما يحصل كده تعرف تعيش بيها وتتحرك وانت واثق في حضوري معاك. لكن للأسف بلاقي كتير من ولادي قاعدين يطلبوني وكأني مش موجود بالفعل. تخيل نفسك عمال تتحايل على شخص يجي يزورك ويقعد معاك في بيتك كام يوم، وهو بالفعل عندك ونقل محل إقامته عشان يكون معاك، وانت مكمل تقوله أرجوك تعالى، أرجوك ما تسيبنيش. تفتكروا إيه موقف الشخص ده اللي انت عمال تترجاه وهو فعلا قاعد معاك؟ هيبقى حاسس هو انت للدرجة دي مش شايفني ولا فاهم ان انا بقيت معاك في البيت على طول؟ انا عارف ان الرؤية بالعين بتسهل امور كتيرة، بس التصديق بالايمان اقوى بكتير، لان الوضع الجسدي اللي انتوا فيه محدود قوي لادراك الامور الغير محدودة. عشان كده التصديق بالايمان والثبات في الحق ده هيساعدكم قوي، وهيقوي عضلاتكم الروحية انها تعرف تصدق وتستوعب اللي ما تقدرش تشوفه بعينيك، ويوسع مداركك على أفاق أكبر بكتير من استيعاب جسدك، لكن روحك تقدر تستقبلها وتحسها وتعرف تتوحد معاها وتعيش على أساسها. أنا محتاج إيمانكم وتصديقكم في حقائق كتيرة أنتم مش عارفين تتعاملوا معاها على إنها حقيقة، وإنها مش مجموعة أمنيات مكتوبة ليكم وياريت تتحقق، لأ دي حقائق متحققة بالفعل، ولما تفضلوا تطلبوها مش هتتحقق أكتر، أنتم بس محتاجين تصدقوها، وقتها هتعرفوا تستمتعوا بيها. لو هتفضل متشكك دايماً في الحق، فرصتك إنك تعرف تعيش منتصر هتبقى قليلة جداً، خد بالك. يعني لو مش مصدق للآخر إنك لما بتغلط وتتوب أنت حقيقي بيغفر ليك، هتفضل على طول حاسس بالذنب ومش هتعرف تتحرر منه، لأنك مش مصدق إنك لما توبت مش بس اتغفر ليك، لكن دي خطيتك اتنقلت من عليك بالكامل واتحطت على المسيح، وإنت كمان أخدت بره الكامل، فبقيت كأنك ما عملتش حاجة. إذا الحقيقة دي ما عرفتش تدخل جواك، مش هتعرف تعيش حر ومرفوع الراس، لا قدام نفسك ولا قدام عدو الخير اللي طول النهار بيشكك في كل حقيقة بتوصل لك. دي حربه الأساسية عليك، لازم تبقى فاهم كده. وانت بتقرأ الكلمة اطلب إعلان فيها يفهمك أبعادها الحقيقية إيه، واعرف إيه اللي لازم تطلبه وإيه اللي لازم تصدقه، والروح القدس هو اللي يقدر يعمل معاك كده. أنا ليه بأكد ليكم على الحقائق دي النهاردة؟ لأن الأحداث والظروف الصعبة اللي بيعدي فيها العالم أثرت قوي على الناس، وإبليس ابتدى بشراسة يشكك في حضوري الدائم وجودي معاكم، وكأن دي حقيقة قبل للتغيير. وأنا بقول لكم أنا أنا، هو الأمس واليوم وإلى الأبد، واللي بقوله بعمله وبكمل أعمله للأبد. عمانوئيل الله معاكم للأبد. اطمنوا وارتاحوا في الحقيقة دي، واستقبلوها في قلبكم وعيشوها كحقيقة تبنوا عليها إيمانكم وحياتكم. آمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

في مرة واحدة راحت لغاندي بابنها الصغير وقالت له أنا نفسي تنصح ابني إن يبطل يستخدم سكر كتير، لأن الولد بيحب السكر وبيستخدمه بشراهة وإنت عارف إن السكر مؤذي. غاندي قال لها طب ممكن تجيني بعد أسبوعين؟ راحت له فعلا بعد أسبوعين، وغاندي قعد مع الولد وأقنعه، والولد فعلا استفاد قوي بالقعدة مع غاندي. الأم شكرت غاندي قوي، مش عارفة أشكرك إزاي، بس عندي سؤال، انت ليه لما جيت لك في الاول قلتلي تعالي لي بعد اسبوعين؟ عارف غاندي قال لها ايه؟ قال لها لان بصراحة انا كنت بستخدم سكر كتير، وكان مش ممكن اقبل على نفسي ان انصحه بحاجة انا مش بعملها، فلما انت قلتلي انا قررت ابطل السكر عشان اعرف انصح ابنك. صدقوني لما قريت القصة دي قلت أقول لنفسي ولكل الأباء والأمهات اللي بيشوفوني ولكل المعلمين ولكل الوعاظ، نقول يا رب ساعدنا نعيش قبل ما ننصح، نسلك قبل ما نوعظ، نكون قبل ما نقف نفضل نقول للناس نصايح. عايزين إحنا نكون قدوة قدام الناس. النضوج الحقيقي إن يبقى فيه تناغم بين كلامي وبين حياتي. أتمنى لكم حياة كلها نضوج.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

أهلا بيكم في زوايا خفية. البرنامج ده هنكتشف فيه مع بعض الزوايا اللي تبدو صغيرة في قصص الكتاب المقدس، لكنها بتكشف حقائق عميقة جدا عن حياتنا مع الله. سؤالنا النهاردة، هل ممكن تكون أكبر مشكلة في حياتنا مش البطء، العكس السرعة؟ هل يمكن أن تقودنا مواهبنا للنجاح أو للسقوط إذا سبقت صوت الله؟ تعالوا نكتشف مع بعض النهاردة زاوية خفية من حياة رجل شجاع اسمه عسائيل. بيقول الكتاب المقدس كده: وكان عسائيل خفيف الرجلين كأحد الظباء التي في البرية. صموئيل 2:18. الكتاب ما ذكرش إن عسائيل كان أعظم قائد ولا أشهر محارب، لكن ركز على موهبة واحدة، كانت سرعته. وكانت السرعة دي عطية من الله. الزاوية الخفية هنا إن الموهبة مهما كانت جميلة ممكن تصبح خطر عندما تقود صاحبها بدل أن يقودها صاحبها تحت سلطان الله. يوم المعركة عسائيل شاف أبنير فانطلق وراءه. يقول الكتاب: تبع عسائيل أبنير ولم يمل في السير يمينا ولا يسارا من وراء أبنير. في صموئيل 2:19. في الظاهر تبدو صورة للإصرار، لكن خلوا بالكم بتحمل تحذير. هو ركز على الهدف لدرجة إنه ما كانش شايف ولا يمين ولا شمال، لم يعد يرى شيئا آخر، وممكن هو ما رفعش عينه لربنا أصلا. هو كان مركز على هدف أرضي. كم مرة بنكون مصرين لكن في الاتجاه الغلط؟ مش كل إصرار إيمان، ومش كل باب بنقدر ندخله، ومش كل باب مقفول هو باب سمح لنا الله ندخل من خلاله. كل باب نستطيع دخوله هو باب فتحه الله لنا فقط. هنا زاوية خفية تانية، أحياناً مش بيوقفنا ربنا لأننا ضعفة، لكن لأننا بنتحرك بسرعة أكبر من توقيته. ممكن تكون موهوب في الكلام، لكن ده لا يعني أن أنت تدخل كل نقاش. وممكن تكون قادر على الخدمة، عندك موهبة كبيرة فيها، لكن ده برضو لا يعني أن أنت تتحمل كل مسؤولية جوه الخدمة. ممكن تكون دلوقتي قدامك فرصة، لكن مش كل فرصة دعوة. عشان كده داود النبي صلى وقال: علمني يا رب أن أعمل رضاك، لأنك أنت إلهي، روحك القدوس يهدني في أرض مستوية. مزمور 143:10. الحياة مع الله مش أن نفعل أشياء كثيرة وناخد مسؤوليات كتير، لكن أن نفعل ما يريده هو، أن نسمع صوته هو في الوقت اللي يختاره هو. نرجع تاني لقصتنا وقصة عسائيل. حصل أمر عجيب، أبنير نفسه حذره. أبنير اللي كان عسائيل بيطرده حذره أكتر من مرة، قال له كده: مل عن يمينك أو عن يسارك. ثم قال: عد من ورائي، لماذا أضربك إلى الأرض؟ صموئيل 2:22. لكن برضه عسائيل رفض، ويكرر الكتاب العبارة المؤلمة: فأبى أن يميل. في صموئيل 2:2. هنا زاوية خفية تانية، مش المشكلة دايماً إننا ما بنسمعش صوت التحذير أو صوت ربنا. ربنا أحياناً بيتكلم وبوضوح، لكن إننا مش عايزين نستجيب للصوت ده، قافلين ودنا. كم مرة بيرسل الله كلمة أو مشورة أو بيقفل باب قدامنا فبنعتبره عائق، لكن هو في الحقيقة حماية. سفر الأمثال بيقول كده: طريق الجاهل مستقيم في عينه، أما سامع المشورة فهو حكيم. أمثال 12:15.
أما سامع المشورة فهو حكيم. مين سامع؟ مين فاتح ودانه لالله؟ مين قاعد قدام كلمته؟ للأسف كانت نهاية عسائيل مؤلمة جدا، ضرب في الطريق اللي ظن إنه مصدر قوته، لكن الرسالة مش بتتوقف عند موته بل عند الدرس اللي تركه. الله لا يريد أن يكسر مواهبنا بل أن يقدسها. الله لا يريد أن يطفئ حماسنا بل أن يقوده بروحه، زي ما قال بولس الرسول: إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، في غلاطية 5:25. السؤال مش هل أستطيع، لكن هل الله يرسلني؟ أنا سامع إن الله هو اللي حاططني في المكان ده، ولا أنا اللي بستخدم مواهبي غلط؟ قبل ما نخلص اسأل نفسك سؤال: إيه اللي أنا بطرده؟ هل هو حلم أعطاه الله لي؟ أم معركة فرضها علي جرحي؟ هل بتقودني دعوة الله؟ أم يقودني اندفاعي؟ ممكن موهبتك تعطيك سرعة الوصول، لكن صدقوني صوت الله وحده هو اللي بيحدد الطريق. ولا قيمة أن تصل أولاً أو مسرعاً إذا وصلت إلى مكان لم يرسلك الله إليه. وعد الله في سفر أشعياء بيقول: وأذناك تسمعان كلمة، كلمة خلفك قائلة: هذه هي الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. أشعياء 30:21. يا رب بنشكرك من أجل كل موهبة حطيتها في حياتنا، علمنا إننا ما نتحركش لمجرد إننا قادرين أو عندنا مواهب. يا رب إدينا قاعدة قدامك، ودان بتسمعك، قلب بيطيعك، لأنك أرسلتني مش لأني أنا اللي عايزة أروح. إديني يا رب قلب بيقبل المشورة، شجاعة تعرف إمتى تتقدم وإمتى تقف، ذهني يا رب يسمع كلامك ويحفظه ويفهمه ويمشي ورا كلامك، كلامك هو البوصلة. خلي خطواتي تسير معك لا أمامك. آمين.

يا رب يا صعب، أشكرك إنك إله صالح وأمين. أشكرك يا رب إن أنت حاضر في وسطنا. أشكرك يا رب إنك بتسمع أنات قلوبنا. يا رب بحط من إيدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يا صعب طيب كل قلب يا رب. أنت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لأن أنت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق إن أنت يا رب بتقدر تداوي. أنت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. أمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
2: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ الأبدية. يمكن ما عندناش كل المعرفة وكل النور عن الأبدية وإيه اللي هيحصل في الأبدية، لكن عندي آية النهاردة دايما بتلفت نظري. صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها، التي بدونها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. هذه الكلمات في سفر الجامعة صح 3. وضع الأبدية في قلوبنا اللي بدونها ما نقدرش ندرك عمل الله من البداية إلى النهاية. الله من البداية إلى النهاية ما يريده ما يرغبه للإنسان أعظم من خلقه أن يعيش إلى الأبد معه. ده اللي حصل في البداية عندما خلق آدم في جنة عدن لشركة عميقة، لكن كما رأينا في بداية الكتاب المقدس نرى في الصفحات الأخيرة وفي نهاية القصة هوذا مسكن الله مع الناس. ده ما يريد الله، هو الأبدية. عشان كده ربنا النهاردة عايز يغير ويجدد أذهاننا عن مفهوم الأبدية اللي يخليني بيه أعيش حياة مختلفة يوميا في حياتنا على هذه الأرض. وده اللي خلى بولس يقول لي اشتهاء أن أنطلق مع المسيح ذاك أفضل جدا. الأبدية هي الهدف. عشان كده عايز أقولك لو الأبدية هدف حياتك ده يغير شكل وإسلوب حياتك يوميا. تقول لي زي، أقولك زي ما الرب علم، لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. خلي كنزك هو السماء، وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، لا بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا طرافة أبدية. إحنا مشغولين بالأمور اللي حوالينا، البيت، الفلوس، الصحة، العيال، الجواز، لكن خليك مشغول بالأمور التي لا ترى. خلي قلبك في السماء وفي الأبدية. عيش حياة ترضي الله في الأرض، وعد ليك، لأنه بيعد ليك مكان في السماء. كنزي وكنزك هو الأبدية التي بدونها لا ندرك عمل الله من البداية إلى النهاية. أخويا وأختي، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. عشان كده حياتي وأفعالي وسلوكي وقراراتي عايزها تبقى مطابقة بقوانين السماء ومبادئ الملكوت، لأنه الأبدية هي الهدف.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 47. زي ما وضحنا في الحلقات اللي فاتت إن مزمور 46 و47 و48 هي مزامير تعتبر ثلاثية، هي مزامير تسبيح للرب بسبب إنه نجى أورشليم من سنحريب ملك أشور، وتفاصيل وأحداث القصة دي موجودة في ملوك الثانية 18 و19، أخبار الأيام الثانية 32، وأشعياء 36 و37. لكن في الحقيقة الرسالة الأساسية والجوهرية في مزمور 47 هي إن الله هو السيد المطلق الوحيد من له السيادة على الكل، وبيقدم تصور للرب على إنه الملك المهيمن والملك المنتصر. وبيبتدي كاتب المزمور يدعي كل الأمم مش بس شعب إسرائيل بتقديم التسبيح للرب، ودعوته كانت في صيغة أمر، فعدد واحد يقول يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج. وفي زمن كتابة المزمور كانت التحية للملك عند تنصيبه هي كانت بالتصفيق، فالدعوة موجهة لكل الأمم علشان يصفقوا بالأيادي معلنين إن الرب هو الملك، هو الجالس على عرشه والمتسيد على كل الأمم. طب هل في سبب للتسبيح ده؟ يذكر كاتب المزمور سبب دعوته لكل الأمم لتسبيح الرب والأسباب الخاصة لشعبه، وعدد 2 يقول لأن الرب علي مخوف، ملك كبير على كل الأرض.